0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
8: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم FM TV.
9: يا حبيبتي ذاكري
10: اتعبي.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. ومن بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي بمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين من عيش صباحك بنبدأها معاكم دلوقتي. هنكون معاكم لمدة ساعتين من الساعة 8 للساعة 10. يوسف التهامي وفانا إمام بيقدموا البرنامج ده، بس يوسف لسه في أجازته ومرجعش منها، يرجع بألف سلامة عن قريب إن شاء الله. النهاردة الاثنين يعني الاثنين الحزين مش هننكد الدنيا قوي يعني، بس مود المزيكا الهادي الجميل الرايق اللي احنا بنبقى عايزين نخش في

بدأنا يومنا بفيروز. سمعنا عندي ثقة فيك، عندي ثقة فيك، يعني لازم نديل الطاتش اللبناني بتاعنا انتوا عارفين. طيب نقول لكم على درجات الحرارة بقى المتوقعة على بعض المحافظات النهاردة. القاهرة العظمى هتكون 34 والصغرى 24 عفوا، اسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، مطروح العظمى 29 صغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 40 والصغرى 26 درجة، إنا 41 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة. بالنسبة لتوقعات

هيئة الأرصاد الجوية ليوم الاثنين في انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة ليسود طقس مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر حار رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. يعني شوفوا لما يكون في انخفاض طفيف تلاقوا الرطوبة عالية بالانس. المهم ان شهر 8 يبقى ايه نار يا حبيبي نار. طيب يا جماعة عندنا شوية اخبار لطيفة وعندنا توبك كده هنتكلم عليه في الساعة التانية ان شاء الله، ولسه مستنية كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022 لكل الناس اللي بيبعتوا سلامهم ليوسف. سلامكم بيوصل كل يوم والله، هو بيسلم عليكم كلكم ان شاء الله رجع قريب على خير بإذن الله. نسمع نبيل وقلت سلام، بداية قوية للاثنين الحزين، يلا بينا.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقة لمدة 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ما كنتش ابدأ يعني يوم الاثنين الحزين بداية قوية كده، بس انتوا بتطلبوا الاغاني اللي بتطلبوها بقى اصلا تدمير، فانا هشغل لكم كل الحاجات اللي انتوا عايزينها دي، بس ايه في الساعة التانية كده لما نبقى اللي هو سخنا ودخلنا في المود خالص بقى، واللي هو شكرا ننهيها خالص. طيب عايزة اصبح على ايمن. صباح الفل عليك يا ايمن. حاضر احمد عماد. بص يا احمد والله يعني مش عايزين نلعب في الثوابت، هو يوم الاثنين المزيكا الحزينة، بقيت الأسبوع كله بتبقى فرايحي بقى وشخلعة والحاجات دي كلها، فهو يوم واحد بس، معلش استحمل مع بعضينا ونزق اليوم مع بعض. طيب في كمان جلال بيصبح علينا صباح الفل. حاضر ماشي. آية كمان بتصبح علينا صباح الفل. والله يا جماعة ما عملت أي حاجة مع الراجل بتاع الكويتش لسه، بس أنا في خطة بس أنا مش عايزة أقولها على الهوا كده، يعني بظبطها إن شاء الله. طيب في علي كمان بيصبح علينا صباح الفل عليك يا علي، شكرا جدا. احمد طلعت صباح الفل عليك. بما اننا بقى في نص تمانية بالظبط، نص تمانية والنص الاخير من تمانية وعز الصيف، احنا دلوقتي في عز الصيف، فناس كتيرة جدا بتأجل بقى سفرها والمصيف وكل الكلام ده للفترة دي لنص تمانية، تلاقي بقى الاجازات كلها ويلا بينا وتحضيرات المصيف وعايزين نجيب ايه ونشتري العوامات ونشتري البتاع وهنأجر فين ونشوف الاسعار ونتصدم شوية ونقول معلش ما احنا محتاجين نصيف. في نفس ذات الوقت بتلاقي ان في قسط مدرسة لازم يدفع وسبلاي ليست بتتبعت لك من المدرسة ويونيفورم ومش عارفة ايه بلاوي. فنص شهر 8 ده من 15 لأول أسبوع في 9 بيبقى فيه مشاعر متضاربة مش طبيعية، انت مش عارف تعمل ايه ولا ايه وانت مش عارفة تلاقيها منين ولا منين. يعني نبسط بالصيف ولا نتنكد ان احنا بنزبط بقى للسنة الدراسية الجديدة ونشوف المصاريف كده، نحاول ان احنا يعني نمسك ايدينا شوية علشان السنة الدراسية الجديدة عايزة مصاريف، ولا نبعزق بقى ونبسط بقى. يعني احنا ما لازم نصيف ونبسط والعيال تبسط، فبيبقى مليء بالمشاعر المتضاربة كده لان الواحد مبقاش عارف يعمل ايه. بس اهم حاجة نبص تحت رجلينا ونبسط، وهي بتبقى يعني فترة معينة. احنا برضو الصيف عندنا يعني فترة السفر ما بتبقاش طويلة، ومش كل الناس بتعرف ان هي تسافر بقى في الويكند كده ان هي تسافر وبتاع، فحاولوا يا جماعة اللي ملحقش ان هو يصيف يلحق له الفترة دي اخر اسبوع بقى في شهر 8. لسه عندنا فترة طويلة يعني فاضل حبة حلوين، تحاولوا ان انتوا تطلعوا لكم يومين ثلاثة كده بس يبقى ايه الواحد صيف، وكده كده هنرجع على ترتيبات المدرسة وعلى اللانش بوكس والجبنة الرومي والحاجات الجميلة الحلوة دي. طيب انا مستنيه المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، طمنوني عليكم وقولوا لي انتوا في انهي مرحله من المراحل دي، هل لسه مبسوطين بالصيف وبنحتفل وكده وبنسافر، ولا ابتدينا نشوف هنعمل ايه في البلاوي اللي احنا فيها. يلا الحمد لله. في عمرو بيقول ليه بتصحي المواجع بتاع المدارس وانت مصممه يبقى اتنين حزين؟ ما اتنين حزين بقى، اتنين حزين، وهي كده كده الفتره دي بتاعه الكوكتيل ده، عز الصيف مع عز ترتيبات دخول المدارس. والله يكون في عون المدرسين، والله يكون في عون المدرسين. يعني لو الطلبة والطالبات بيرجعوا في فترة معينة اللي هو تعالوا نقول مثلا أول أسبوع في شهر 9، فهم بيكونوا موجودين من قبل كده، فيعني ربنا معاكم ربنا مع الجميع. بيقول احنا في مرحلة حسبي الله ونعم الوكيل، ده كده يعني احنا ما نشغل ربنا، والله نحاسب ونتكل على الله ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، بس نتفائل اهم حاجة التفاؤل. حد بيقول طيب واللي شغال في مدرسة؟ والله يا احمد لسه بجيب في سيرتك اهو، من غير ما تقول شوف انا حقانية والله، مش بس الاهالي مش بس الطلبة والطالبات، ده أقل ناس بتتضر أصلا في الموضوع. دول بيبقوا متحمسين أو مش طايقين أو اللي هو يعني هو بيبقى المود بس كده مش جاي معاهم، بس الأهالي والمدرسين وكل اللي شغالين طبعا في مجال المدارس عامة بقى، دراسة أو إدارة أو ربنا معاكم كلكم أبطال والله، تحية ليكم. ماشي يا جماعة، بهديكم الأغنية دي بمناسبة الاثنين الحزين، وارجع اقرا كل المسج ايه كل المسجز بتاعتكم. ماشي، كل المسجز بتاعتكم على 015 59 52 1006. يلا.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: وي جولد الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: زي ما كنت لسه بقول لكم، الفتره اللي احنا فيها دي يعني بادئين نص شهر 8، وفتره كده فيها كوكتيل من المشاعر المتضاربه، اللي هو احنا بنصيف وبنبسط وبنعمل اللي احنا عايزينه وبنسافر، ولا احنا بنظبط للمدارس وبنمسك ايدينا شويه عشان المصاريف وعشان القسط اللي لازم يدفع دلوقتي وعشان حاجه المدارس اللي لازم نجيبها، ولا بيبقى في كده دايما كده بيبقى في حاجتين دونت ميكس ثنائي محتاجين نفصله عن بعض، اللي هو السفر ودخول المدارس. محتاجين في النص فاصل كده، يعني ادونا فتره تاهلنا، انما احنا بنصيف ويعني ومبسوطين وعايزين نسافر وبحر وحر وعايزين نهرب على البحر، ولا عايزين نظبط للمدارس ونحضر للمدرسه والاولاد يظبطوا النوم. ايه اللي هيظبطوه ده؟ ما فيش بيناموا ساعتين مثلا. يعني بيبقى في حاجات كده يا جماعه اوقات في حياتنا بنبقى محتاجين ان احنا نفصلهم عن بعض، ففي ثنائيات بنبقى عايزين نفصلهم عن بعض زي مثلا الصيف ودخول المدارس، وفي ثنائيات بنبقى عايزين لا حلوين قوي كده مع بعض. انا بحب قوي الموضوع ده كده، زي مثلا الاجازه الويك اند والانتخة. يا سلام على اللذاذه، يا سلام لما يجي الويك اند وما يبقاش وراك اي حاجه. ميكس عظيم ان انت تبقى قاعد على الكنبة موراكش حاجة، ما حدش بيطلب منك حاجة، واجازة يعني ما فيش شغل، فيش طلبات من الشغل وما فيش طلبات من اي حد تاني، وانت قاعد مروق دماغك على الاخر. فعايزاكم تقولولي ايه الميكسات اللي مبسوطين بيها بنحب كده تبقى موجودين مع بعض، وايه الميكسات اللي محتاجين ان احنا نفصلها عن بعض. ميكس جايلي في دماغي دلوقتي، يعني مثلا حاجة ليها علاقة بالاكل، كفتة داود باشا والصلصة. عيش أنا جعانة شوية. ليه بنعمل كده؟ كلمنا في الموضوع ده كتير قوي والله. ليه بنعمل كده؟ ليه تبقى الكفتة لسه طالعة كده من الزيت سخنة ولذيذة ومقرمشة وطعمها حلو؟ هي ليها طعم كده، طعمها حلو. نقوم ماشي معجنينها بقى، مطلعينها عجينة، يلا كلوا عجينة بالصلصة. ليه؟ ما كانت حلوة. لا ما ينفعش الكفته دي من غير الصلصه بتاعت، لا تنفع ما ناكلها كده. فده من انواع الميكسات اللي محتاجين مثلا ان احنا نفصلهم عن بعض. في ايه تاني يا جماعه؟ قولولي وفهموني كده ايه الميكسات اللي انتوا عايزين تبعدوها عن بعض، وايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها دايما تكون موجوده مع بعض. امجد بيصبح علينا بيقول انا بقالي 3 سنين في امريكا ومراتي وبنتي في مصر، لسه ما جوش، سبت بنتي 4 شهور دلوقتي داخلة الحضانة. قصة قصيرة حزينة. أمجد أنت بطل والله العظيم بطل، أنا مش عايزك تزعل، ويا رب إن شاء الله بإذن الله يجمعكوا بألف خير قريب جدا جدا جدا، وما تقلقش تماما، بنتك هتكبر وهتعرف قد إيه أنت كنت مضحي عشان سعادتها علشان راحتها، وقد إيه الأب ده هو عماد العيلة، يعني هو اللي بيعمل كل حاجة، للأسف بيبقى معظم الوقت غايب عن الأنظار، وتبقى الأطفال اللي هو فين بابا، ليه بابا مش موجود زي ماما. لا يعني بابا برضو على عينه ان هو يبقى بعيد، بس علشان انتوا تعيشوا أحسن عيشة. طيب في مين تاني؟ عمر. ايه عمر؟ في ايه عمر مالك؟ دي المسج قديم. كفتة الرز طلعت بيقول كفتة الرز، ما لسه والله كنت بقول كفتة الرز أو كفتة الدومية. اسمع داود باشا، هي كفتة الرز، هي والصلصة. أنا بحس إن دول ميكس محتاجين نفصلهم عن بعض. بلاش. طيب أمجد بيقول الجواز والنكد. والله يا أمجد كان نفسي أقول لك بس ده باكج، دي باكج حضرتك تاخدها كده زي ما هي، ده أوفر عندنا يا فندم، ومش أوفر حتى، ده هو ده أمر مسلم بيه، جواز مع نكد. تحب تعمل كده ولا خالص؟ سنة الحياة. مفيش مداخلات، في مداخلات طبعا يا جماعة، كلموني على 3835022. لو عايز يبعت لي برضو، لو عايزني اكلمك اكلمك على طول. يلا قولولنا يا جماعة ايه الميكسات اللي انتوا حابين ان انتوا تفصلوها عن بعض، اللي هو لأ كل واحد يبقى لوحده، لأن ولا عارفين نستمتع بده ولا عارفين نستمتع بده. وإيه المكسات أو الثنائيات كده اللي بتبقى لذيذة قوي مع بعض، ولما بتحصل مع بعض تبقى كومبو عظيم. طيب بالنسبة للأغاني، آية اللي طالبة الأغنية اللي جاية دي، تمام، على ضمانة آية. أنا حبيت يعني كنت عايزة أنقذ المستمعين بس، تمام، أنا كمان نفسي أسمعها والله، فبضم صوتي لصوت آية. هنسمع أنغام أقول لك إيه، وحطلكوا بعديها سمر طارق ثيرابي عشان نتعالج بعد الأغنية على طول. صباحكوا زي الفل.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: انت كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير اي حد تطبق شروط والاحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعت لكم تاني وبنبدا مع بعض الساعه الثانيه من حلقه يوم الاثنين الحزين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الساعه دلوقتي 9 بالدقيقه، اظبطوا ساعتكم بقى على ساعه نجوم اف ام. طيب كنا بنتكلم على الحاجات اللي بنحب تبقى ميكست كده مع بعض، الثنائيات اللي بنحب يكونوا على طول موجودين مع بعض، وكنا بنتكلم على كفتة داود باشا وكفتة الرز. نهى، انا عايزه اشكر نهى جدا جدا جدا، لسه معرفاني معلومه دلوقتي، لسه عارفاها دلوقتي، ان كفتة الرز غير كفتة داود باشا. انا كانوا بالنسبه لي الاثنين واحد، بس يعني كنا لسه بنقول ان الكفتة لما بتبقى لسه طالعه مقليه من الزيت بيبقى طعمها حلو ومقرمشه وجميله، ليه بقى تقلب عجينه معانا ونقول ان هي دي الاكله واحنا اتربينا على كده ولازم الصلصه وما... يعني الكفته هتشتكي لو ما نزلتش في الصلصه، احنا اللي بنشتكي في الاخر. يعني الاكل اذواق وكل حاجه وكل واحد ياكل اللي هو عايزه، بس يعني قلت اقول ان دي من الثنائيات اللي محتاجين يتفصلوا عن بعض كده، لان الصلصه هنحطها على المكرونه، تحط في حاجات كتير مع الخضار، مع الصلصه بتخش في حاجات كتيره جدا. سيبي الكفته في حالها بلاش، عشان الكفته لوحدها حلوه. طيب في برضو حد كان بعت لي مسج، راحت فين؟ طلعت او احمد طلعت بيقول لي الصحاب والغيره، ميكس وحش وحاشه ومؤلم مؤلم مؤلم مؤلم. يعني غيره لما يبقى في حد من معارفك من زمايلك من اي حاجه ممكن يكون بيغير منك، ده طبيعي لازم يكون موجود في اي مكان يعني. وخد بالك مش شرط تكون شخص ناجح جدا علشان الناس تبقى بتغير منك، انت ممكن تبقى زيك زيه حقيقي، بس هم الناس دي كده دايما باصين على الحاجه اللي مع غيرهم، مش مركزين في الحاجه اللي معاهم، ودايما هتلاقي الغيره. بس لما تبقى الغيره من حد من صحابك، حد قريب منك، حد عشرة سنين، الموضوع ده بيبقى مؤلم جدا، وللاسف بتبقى مضطر ان انت تعرف الناس دي، يقول لك خلاص صاحبك خد صاحبك على عيبك، هتعمل ايه على عيبه هو يعني. فانت بتضطر ان انت بقى اللي هو تعامله بطريقه مختلفه. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، شوف ايه الحاجات اللي هو ممكن يكون بيغير منها، ما تتكلمش معاه فيها، ما تحاول ان انت ما تبينهالوش، حاجات كتيره قوي. لو انت قادر ان انت خلاص الشخص ده مش عايز تعتبره ان هو حد من صحابك، تمام اعمل كده، بس الصحاب والغيره ثنائي لازم يبقى بعيد عن بعضه. اسلام بيصبح علينا وبيقول انا بحب الكشري بالكبده، الكشري بالكبده عظيم، انا ما دقتوش بس متخيلاه

انت في شغل مبسوط فيه وكمان الصحبة اللي حواليك سالكة، ده بص ده دعاء الوالدين والله العظيم. الموضوع ده قليل جدا لما يكون موجود، فلما تلاقي الصحبة دي في الشغل في مكان العمل امسك فيها بإيدك وسنينك. الصحبة السالكة يعني ربنا يرزقنا بالصحبة دي على طول، بيبقوا عادة مثلا صحاب من أيام المدرسة، صحاب الجامعة، قرايبك هم أصحابك في نفس الوقت، مش عارفة إيه، عشرة عمر تمام. بس الصحبة اللي بتكون موجودة في الشغل مش دايما بتكون صحبة حقيقية، وده في كل المجالات مش بخص مجال معين، ده في أي مجال في الدنيا. أحمد نجم شكرا جدا جدا على الميكس اللي انت بعته لنا. ماشي، في برضو انا بحب الناس بتقولي فوفة. صباح الفل، مين انت؟ مين ولا انت مين؟ جهاد صباح الفل، ميكس جميل تتمشى تمسك ايد زوجتك وتتمشى تحت المطر. لا الميكسات دي جميلة طبعا، يعني ميكسات الرومانسية دي جميلة. ممكن اسمع نانسي عجرم. انا بص بس سيبني بس دلوقتي عشان انا بحضر بلاي ليست، يا رب ان شاء الله نطلع سلم كلنا منها. في حد كان طالب احمد محمود، احمد الاغنية اللي جاية دي عشانك وعلى ضمانة احمد هو اللي طالبها ان شاء الله. انا بقى بخلي مسؤوليتي الصراحة. طيب ندى بتقول لا يا فرنا دي حاجة ودي حاجة، كفتة داود باشا بتكون كفتة عادية مدورة بتتعمل مع مكرونة بالصلصة، لكن كفتة الرز بتتقلي وتحط في الصلصة. ما هو أنا لسه، أنا بقول لكم يا جماعة، نهى كانت بعتالي صلحت لي المعلومة دي، أنا لسه عارفة المعلومة دي، أنا كانوا بالنسبة لي الاتنين واحد. بس شكرا، واضح إن أنا مش خبيرة هنا في الأكل. آية بتقول الميكس اللي ملوش لازمة هو أنا والشغل، هو عامة أي بني آدم والشغل. يا ريت لو نفصل الاتنين دول عن بعض. ماشي، في رامي بيقول لنا الصيف والعيا. طب نعيا في الشتاء أوكي، بنعيا في الصيف ليه؟ صح، أنا معاك جدا، يعني الواحد لما بيعيا في الشتاء بيبقى خلاص هو ده موسم الأنفلونزا بقى والفيروسز والمش عارفة إيه. ربنا يبعد عنا كل الحاجات دي يا رب، يجعل كلامنا خفيف عليها. بس هو دايما مرتبط بكده، الشتاء مرتبط بالعيا وبالتعب وتغيير الجو وكل الكلام ده، بس الصيف ده لا، ليه نفصلهم بقى عن بعض؟ ده حتى الجو حر على ان الواحد تبقى حرارته عالية ونايم في السرير ومتدفي وعمال ياخد في أدوية بس دي من الميكسات اللي فعلا محتاجين ان احنا نفصلها عن بعض. ماشي، احمد سعيد من السويد، حلوه دي، صباح الفل عليك يا احمد. ليه بس يا فرنا هو يوم الاثنين عمل لك ايه؟ انا لفيت وارجع اشتغل من البيت، لازم نفصل القهوه باللبن. نفصل القهوه من اللبن. ماشي، انا بصوا الاكل والشرب اذواق، في ناس بتحب تشرب وهي فعلا فعلا القهوه اللي صح تبقى المفروض من غير سكر ومن غير لبن، قهوة قهوة بقى تبقى حاسس بمرارة القهوة كده، دي بتكون القهوة اللي على حق يعني. بس انتوا عارفين بقى الحاجات الجديدة بقى، الكوفي مش عارفة بالإيه والإيه والدلع ده كله، فكده كده الحاجات دي أذواق. طيب يا جماعة لسه مكملين معاكم، لسه مستنية المسجز بتاعتكم على 015-595-1006. بعتولي قولولي ايه الميكسات اللي بتحبوا انها تكون دايما مع بعض، ممكن تكون ميكسات غريبة شوية على الناس بس بالنسبة لكم بتبقى جميلة جدا، وايه الحاجات اللي محتاجين نفصلها عن بعض. رامي صبري بحكي لك عن الايام وهرجع اطمن عليكم ان شاء الله.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في جنيه مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستقبل. الرقم الضريبي 312-515-154.
0: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: لوحده. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ذكرى عايزه اصبح على ذكرى. صباح الفل. بتقول عايزين مسابقات اصدقاء المصلحه. وحشتونا والله، وحشتونا جدا جدا جدا جدا. ان شاء الله يا رب قريب كده يكون في مسابقات وجوائز وترابيزات بلياردو وبنج. ماشي، الطريق طويل، عايزين نتسقى. اهو والله بحاول على قد ما اقدر. قولي لي يا ذكرى، ايه الميكسات اللي تحبي انها تكون موجوده مع بعض، سواء في الاكل سواء في الحياه عامه، وايه الميكسات اللي تحبي ان احنا نفصلها عن بعض؟ لا، ده وده ما ينفعش يكونوا مع بعض، لازم كده ايه يتفصلوا. طيب محمد بعت لنا بيقول البطيخ والجبنه البيضه. طبعا طبعا طبعا، البطيخ والجبنه البيضه من المكسات العظيمه عامه يا جماعه. في الفاكهه مع الجبن بتبقى ميكس حلو قوي. يعني في برضو العنب مع اي جبنه من اي نوع من انواع الجبن الصفراء، يعني بتكون حلوه قوي لذيذه. التين كمان، التين، العنب، التين، الفاكهه الصيفيه لما ندخل معاها الجبنه تكون حاجه عظيمه حقيقي. علي، العسل والطحينة، أكيد العسل والطحينة ميكس عظيم. مع بقى في حاجة كمان معاهم تخش كده بعد إذنك، بس الفطيرة مشلتتة كده جميلة. عسل والطحينة برضو ميكس عظيم، بيبقى طعمه حاجة تالتة. يعني بحب الميكسات اللي بتقلب حاجة تالتة خالص. العسل الأسود ليه طعم، الطحينة طبعا ليها طعم تاني، الاتنين مع بعض بيقلبوا كده تحس انت بتاكل الكراميل كده، اللي هو ما كفايه كلام على الاكل، ما نشوف اي ميكسات تانية. تعالوا نشوف ميكسات تانية. مين تاني؟ ايه الحاجة التالتة؟ ما انا قلت لك الفطيرة المشلتتة، بس تحب انها تكون موجودة مع العسل والطحينة. ايوة كده، الامهات والشبشب. ده الميكس اللي احنا تربينا عليه، يعني تربينا عليه وللأسف لغولنا في التربية الايجابية. اتشال من منهج التربية الايجابية، مش موجود. بس ميكس الامهات والشبشب ده كان ميكس عظيم. فعش الام من غير الشبشب اللي بيطير في الهواء ما تبقاش ام مصريه على حق، ام عربيه عامه كمان على حق. يعني مش في مصر بس، هو امهات العرب فيهم الموضوع ده. ماشي، في برضو ربنا يخليك يا خالد بيقول الميكس بتاع يوسف وفنا، ربنا يخليك. قريب الميكس ده يحصل باذن الله. ماشي، في مين تاني بيقول ده بنت ولا ولد؟ رفاء بتقول لنا الستات والنكد. ايه ده؟ رفاء ده ولد طيب ولا ايه؟ بصوا، الستات والنكد عامة يعني موضوع طويل. الستات والتقلبات المزاجية دي حاجة طبيعية، امر مسلم بيه، ولازم يكون في تقلبات مزاجية في بعض الاوقات. انما النكد دايما بيكون خارجي. ليه؟ لان الستات فرافيش بطبعهم. خلاص، لو في حد بيشتكي من الستات مع النكد يشوف هو بيعمل ايه عشان النكد ده يطلع. انا بقول بس نراجع نفسنا كده مراجعه بسيطه يعني. ماشي، في برضو ذكرى بتقول لي الاكل والدايت. ما هو للاسف، لا، هو يا الدايت يا يعني يا السعادة عامة، الاستمتاع بقى بالأكل. ما هنعمل ايه؟ طيب الواحد مضطر، يعني هي أمنية كل حد ان هو ياكل اللي هو عايزه ويخس. انا نفسي في الميكس ده، واحد ياكل كل اللي نفسه فيه ويخس. تمام، والجملة دي بتستفزني من بعض الأوقات لما اقعد اقلب كده على انستجرام، عايز تاكل كل اللي نفسك فيه وتخس في نفس الوقت، ويقوم منكد علينا في الآخر. ما فيش الكلام ده، هو بس بيشدنا كده بالجملة اللي احنا نفسنا نسمعها، حلم حياتنا اللي احنا نفسنا نعيشه، بس اخر الفيديو يا اما يبقى بيبيع لك حاجة، يا اما يبقى بيقول لك انه ده ما ينفعش، او اللي هو بيحللك الاكل بتاع الدايت، اللي هو مش دايما الاكل الصحي بيكون طعمه وحش، لا احنا ممكن نخليه طعمه حلو. هي دي حقيقة طبعا، بس الواحد برضو بيبقى فيه حاجات كده، معجنات وحاجات لذيذة بنحب ان احنا يعني ندخلها حياتنا، تخش في قلبنا مش معدتنا بس، تخش في قلبنا. تمام، حد بيقول لي الجواز والعند. ماشي. اوكي، لا يا علي، ده ميكس محتاجين نفصله عن بعض، ده ميكس مضر بالصحة تعملش كده، مش هقولها على الهوا. تمام. في برضو حد بيقول في اسكندرية، ده سعدي، صباح الفل عليك يا سعدي، بيقول البيت بالبسطرمة. طبعا البيت بالبسطرمة ده ميكس عظيم. مش حاسة ان البسطرمة بتتاكل مع حاجة تانية، او هي اكيد طبعا بتتاكل مع حاجة تانية يعني، بس حس البسطرمة مع البيت ميكس برضو خطير. بيقول في اسكندرية بيعملوا العسل والطحينة بعسل ابيض مش اسود يا بان. في ناس برضو بتعمل عسل بالطحينة عسل ابيض، والمتعارف عليه عسل اسود بالطحينة برضو، الاثنين احلى من بعض. اي حاجة اي حاجة يا سعد. حلوة دي، السينما والفشار. صباح الفل مين مصطفى شاهين، وحشني جدا يا مصطفى، جدا جدا جدا. السينما والفشار طبعا ثنائي ما ينفعش الواحد يعني. الناس اللي ما بتاكلش فشار بتروحوا السينما تعملوا ايه؟ تقزقزوا لب مثلا، تعملوا ايه؟ لازم يكون في كده الصوت ده، ما ينفعش سينما وفشار لازم. اقول لكم حاجه، انا اوقات بيبقى وحشني الفشار بتاع السينما، بروح اشتري الفشار واروح البيت اتفرج على فيلم في البيت، والله بعملها. فشار بالكراميل كمان بحبه قوي. طيب في ايه كمان؟ ما تسيبوا الستات في حالها يا جماعه. في ايه؟ في ايه؟ خلاص نسيب بقى الستات في حالها ونبدا نشوف المكسات. تعالوا نرجع للاكل، يلا نرجع للاكل. علي بيقول لي الشاي بالبسكوت، الشاي بالبسكوت طبعا، والشاي بالبقسماط، والشاي بال اي حاجه مع الشاي بتودي المود في حته تانية. السفر والشوبينج ده محتاجين نفصلهم عن بعض ولا نخليهم ولا ايه؟ محمد عبد القادر صباح الفل، واضح ان هو بيحب الميكس ده. احمد بيقول الاجازه والنوم. طبعا طبعا الاجازه والانتخه، الاجازه وان انت تبقى في الاجازه ما وراكش حاجه. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. الاطفال والزن ده زي الستات والنكد بالظبط، ما في باكج، يا تاخدها يا ما تاخدهاش. مش هننقي على مزاجنا، الواحد ما بياخدش كل حاجه، تاخدش كل حاجه، تاخد الحاجه زي ما هي كده على بعضها، وهي دي بتكون حلاوتها. لسه مكملين معاكم ولسه مستنيه مسجاتكم على 0155952006. ما ينفعش اتنين حزين من غير تامر عاشور. وارجع اقول لكم على اسعار الذهب والفضه، مقدمه من مركز تجاره السبائك.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب7143 جنيه للبيع و7109 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب6250 جنيه للبيع و6220 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب50616 جنيه، سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: مع عويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك ده.

مع ويستف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في،
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: طيب علي بيسألني بيقول لي سؤال ليك يا فانا، هل وانتي مسافرة قبل كده نسيتي الباسبور؟ الحمد لله أبدا، الحمد لله ما حصلتش أنسى أي حاجة إلا الباسبور. يعني قبل السفر بيوم ده أنا ببقى تقريبا نايمة وفي حضني الباسبور من كتر القلق إن أنا أكيد هنسى الباسبور، ما ينفعش. فلازم يبقى اللي هو ده أول حاجة لازم تكون موجود. أقول لك حاجة علي، أنا نسيت شنطتي قبل كده بس روحت بالباسبور، أنا مش هقول أكتر من كده، مش عايزة أفتكر السفرية دي خالص. كان معايا شنطتين، شنطة صغيرة وشنطة كبيرة اللي هي الشنطة اللي فيها تقريبا كل حاجة، دي سبتها في البيت وخدت الشنطة التانية، بس أهم حاجة الباسبور معايا. طيب نرجع للمكسات اللي بنحبها والمكسات اللي محتاجين ان احنا نفصل ما بينهم كده، اللي هو لا يا جماعة كل حاجة لوحدها بعد اذنكم عشان مش قادرين نستحمل. احمد السعدي بيقول الفول والطعمية واللب والسوداني، مزاج عالي، مزاج عالي، لب وسوداني. ولا في حاجات تانية كتير برضو. في برضو حد بيقول يا جماعة تامر عاشور والنكد توأم ملتصق. تامر عاشور ده عظيم عظيم عظيم عظيم في النكد، في الفرفشة، في كل حاجة، في أي لون هتلاقيه مأدي يعني موجود. حد برضو تاني بيقول أفضل أكلة هي الشاي والميكس مع البسكويت. طبعا الشاي بالبسكوت خطير. حد بيقولنا عايزين نفصل ما بين المصريين وكلمة هو قالك فين. ما نقدرش يا جماعة، احنا كمصريين حتى لو احنا بنتسأل على اي حاجة في الدنيا ما نعرفهاش، اي مكان، طب هو قالك فين، طب دي بتبقى نوع من انواع اللي هو انا عايز اساعدك، انا مش عارف اسم الشارع ده او المنطقة اللي انت بتقول عليها، بس الدنيا اي حاجات كده تسهل لنا الموضوع وساعدك فيها. فيعني تحية كبيرة جدا جدا والله. طبعا عمران بيقول مكرونة والبانيه ده أساسي، مكرونة بالبانيه والرملة واللغوصة وبعديها مانجا مش قلنا كفاية أكل، أنا مش عارفة في إيه. حد بيقول البحر والفريسكا، طبعا البحر والفريسكا عظيم عظيم عظيم. عمري بيقول في ميكس غريب جدا والناس بتشوفه غريب بس بيعمل كهربا كده، وهو الحلاوة الطحينية مع المخلل. ياريت تشوفي لو حد جرب الميكس ده ولا ده أنا لوحدي. أنا فهماك يا عمر، أنا مجربتوش بس أنا فهماك وفهم الكهربا اللي انت بتتكلم عليها دي، السخن في ساقع، مسكر في مخلل، يعني الميكسات دي أوقات بتبقى حلو. أنا بحب، أنا دايما بقول الموضوع ده، أنا بحب قوي مربة الفراولة، ساندويتش مربة الفراولة بالجبنة الرومي مع بعض جوه، يعني في قلب الساندوتش كده تعملوا ميكس مع بعض، بيبقى فيه برضو شوية كهربا لذيذة كده. ماشي اهو، اه شاطرة معايا اهي. سمية بتقول الجبنة الرومي مع الحلاوة تحفة. ميكسات السويت اند ساور او الحلو مع الحادق او الحلو مع السبايسي اصلا بتبقى ميكسات خطيرة. في اكلات كتيرة جدا معروفة بالميكس العظيم ده. ماشي في مين تاني بيقول ايه؟ لا دي قريناها. شعريه بالسكر باكلها دلوقتي، وسكالانس اللي هو لا ده السكالانس ده كل حاجه، شعريه بالسكر طبعا اكله خطيره كده بتطبطب عليك كده، تحس اللي هو في اكله زمان كنا بناكلها واحنا صغيرين كده بتدي نفس الاحساس كده. سكالانس طبعا ده لا ده بيكون ده سكالانس، هو اصلا اسم سكالانس ده لما تحب تقول على حاجه اللي هو ايه الهبل ده. هو ايه الحاجات اللي على بعض دي، في ايه هو سكالانس يعني بيبقى فيه حلاوة وقشطة وعسل، مش فاكرة وإيه تاني، ومربى كمان. يعني السكرانس دي بتكون حاجة كده اللي هو كل حاجات مع بعض كده، ميكسات مع بعض. ماشي يا جماعة، لسه مكملين معاكم ولسه بستقبل مسجز بتاعتكم. قولولي ايه الميكسات اللي بتحبوها مع بعض، وايه الميكسات اللي محتاجين ان انتوا تفصلوها عن بعض كده. هل يوم الاثنين الحزين ينفع من غير كايروكي؟ ما ينفعش. قولي يا امير، قولي يا امير، قولي عايز تقول ايه. صباح الفل.

محمد محمود أنا أسفة جدا. أنا أسفة والله خلاص. واللي دمرتينا يا فرنا كده بالأغنية دي. بصوا هانت كلها دقايق وهتلاقوا البلاي ليست قلبت بقى ايه فرفشة ونعناشة. بس احنا والله بيبقى مود بنبقى نفسنا نسمع المزيكا دي. مش شرط نكون طبعا يعني زعلانين او في حاجة في حياتنا مضايقانا او يعني بنسمع الأغنية دي بنزعل. الأغاني دي بتزعلنا يعني خلينا اللي هو حاسين احنا اللي هو والله عظيم. واحدة صاحبتي بتقعد تقول لي انا بسمع انغام بحس ان انا عايزة اتطلق وهي مش متجوزة أصلا بس بيجي لها إحساس أنا عايزة أتطلق دلوقتي. هو كده أنا بسمع أنغام يجي لي الحالة دي وأنا أساسا ما اتجوزتش ولا أنا متجوزة. صباح الفل يا مريم لو بتسمعيني. يعني نرجع للمكسات اللي عايزين نمكسها مع بعض واللي عايزين نفرقها عن بعض. حد بيقول دي آية وائل سعيد بتقول أنا بحب قوي مكس المكرونة باللحمة المفرومة ومكس الزبادي بالعسل الأبيض. صباح الفل عليك يا آية. في بقى شوية مكسات أنا ما شفتهاش في حياتي خلاص. مش عارفة أقرأ اسمك. بعتلنا اسمك لو سمحتي مكتوب عشان اللي انت كاتباه على واتساب غريب شوية بالنسبة لي. بتقول أنا بحب المكرونة بالبشاميل ده مكس مفهوم وحلو جدا. اسمها منار تمام. وبتحب تعمله في ساندويتش يعني هي بتحب المكرونة بالبشاميل بس ما بتاكلوش عادي كده مثلا بالشوكة يعني ولا حاجة. هي بتحب تحطه جوه ساندويتش وتاكله. بتقول الناس بتتريق علي. بصي يا منار لازم يتريقوا يعني هو الموضوع غريب شوية بس زي ما قلنا الأكل ده أذواق. يعني انت ذوقك كده وبتحبي الأكل يكون كده براحتك خالص. بس مفهوم ان انت لما الناس بتشوفك مثلا تاكلي مع ناس وتقومي عاملة الحركة دي اكيد بيبقى غريب لان هو ميكس غريب عامة. هو كمية نشويات مع بعض يعني too much. بس ممكن يكون بيعمل لك بالانس كده اللي هو مثلا موضوع بيبقى مكرونة بالصوص الابيض او بالبشاميل والدنيا بتبقى سايحة كده والعيش يمسك الموضوع. انا بحاول اتخيل معاك. يعني في ميكس تاني برضو اغرب منه دي مين ده مصطفى انت اكيد تعرف منور. بيقول الكشري بالعيش الاسمر. كشري بالعيش مش عارف بس طبعا ما براحتكم خالص. كل واحد ياكل اللي يعجبه ويلبس اللي يعجبه برضو مفيش مشكله. في برضو حاجه اغرب يعني انا مش فاهمه يا ساره ازاي. ساره بتقول لنا الفشار بالمايونيز. انا قلت اكيد المايونيز دي مكتوبه غلط طلعت صح. فشار وصوص مايونيز على جنب تحفه جربيه. مش هجربه يعني انت بيبقى معاكي فشار وبتسقسقيه كده في المايونيز ولا ايه؟ معرفش يا ساره. انا اصلا بطني وجعتني وانا بقرا المسج دي. مش حاسه ان ده ميكس بالنسبه لي ممكن يكون طبيعي. ماشي. في برضو محمد محمود بيقول مكرونة وكشري بالعيش أهل المحلة الكرام أجدع ناس. تحية كبيرة جدا لأهل المحلة. واضح إن دي أكلة متعارف عليها عندهم. وزي ما قلنا الأكل يا جماعة أذواق بس كلكم والفشار بالمايونيز ده كوم تاني. لا والله بتقول والله العظيم معروفة. أهي معروفة أيوة طلعت أهل المحلة بياكلوا مكرونة في العيش يعني بياكلوها بالعيش وبياكلوا كمان الكشري بالعيش. في حد تاني برضو بيقول جربي والله مش هتندمي. لا مش هجرب والله منجرب. لا بس دي بزعلة زعل المعدة بالذات. خلاص شكرا انت ممكن اليوم كله ينتهي عشان عملت ميكس غريب. دايما كده اللي هو مثلا نبعدين احنا وشلة صحاب جعانين جدا وعايزين نطلب اكل دلوقتي مش عارفين نطلب ايه. ففي شق يقول لك ايه تعالى نطلب الحاجه اللي بنطلبها عاده عشان احنا جعانين جدا مفيش بقى وقت نفكر ونشوف ونجرب. في حد يقول لك لا احنا نجرب اكله جديده بقى لان احنا جعانين جدا. دايما روح مع الحاجه اللي انت عارفها. بلاش تجرب اكله جديده وانت جعان. ليه؟ لان انت من كتر ما انت جعان هتضطر تكمل الاكله دي. افرض ما عجبتكش وجع بطن بقى وتقلب بنكد وانتوا عارفين
المشاكل دي كلها ملهاش اي لازمه. فلو هنجرب حاجه يا جماعه نجرب حاجه كده اللي هو ايه، نبقى اللي هو واكلين، نبقى مش رايحين على حاجه دي نلتهمها من كتر الجوع، لا ندوق ندوق حاجه بسيطه كده ناخد فكره يمكن نشتري بكره. ماشي يا جماعه. ايوه محمد محمود الدنيا لسته الادويه اللي بتتاخد معروفه جدا، معروفه لسته، في لسته ادويه كده بتتاخد بقى مع الكشري مع البقوليات مع الفول مع الطعميه مع بتنجان، الحاجات الحلوه دي اللي احنا بنموت فيها بس ايه معدتنا بتعاقبها بتعاقبنا عليها بعد كده. ماشي عمران جبر وهندسه لازم نفصلهم، نفصلهم يا باشا مفيش اي مشكله نفصلهم. في برضو في حد بيقول في حاجه كده حاجه حنينه قوي، بلح بالزبده على النار مع فينو سخن ده يفوز بميكس اليوم. سيد ايه يا سيد ده؟ انا عامه البلح مع اي حاجه، انا بحب البلح يعني بحب البلح مع اي، انا بحب البلح في العموم فانا ممكن اكله مع اي حاجه، بلح بالزبده على النار لا انا تعبت يا جماعه كفايه كده كفايه والله العظيم، لازم ناكل دلوقتي حالا، حد يشوف لنا فطار نستر بيه نفسنا. طيب يا جماعه للاسف وقت الحلقه خلص بس كلامنا ما بيخلصش، ان شاء الله ارجع لكم بكره بحلقه جديده ويوم جديد وحلقه يوم الثلاث. كان معاكم الاثنين الحزين النهارده مع فانا امام، وبكره ان شاء الله تكون في اخبار جديده ومواضيع جديده وطياره عيش صباحك لو موجوده ان شاء الله. يومكم جميل وصباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية او بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2,000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1,000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الخارجية يؤكد حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا.
3: وزير الخارجية يؤكد أهمية تأسيس كيان استثماري مصري لتنسيق الاستثمارات في إفريقيا.
2: ارتفاع أسعار النفط مع تراجع أمل التوصل لاتفاق أمريكي إيراني وتباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
3: وزير التربية والتعليم يعلن اليوم تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية.
2: التعليم العالي تقرر مدة تنسيق للمرحلة الثانية 24 ساعة إضافية ليستمر حتى الساعة 7 من مساء اليوم.
3: الإسكان ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
2: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد وجود 12 مليون مستخدم لخدمة أرقامي على تطبيق ماينترا.
3: التضامن تبدأ غدا تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
2: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية تعتمد على البيانات الدقيقة.
3: الأرصاد تتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا ولد.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم الاثنين اخباركم ايه؟ ممكن تبعتوا لي كل الاخبار بتاعتكم. عايزين تسمعوا ايه النهارده على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 388 35 022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. معظمنا وكلنا بنختلف في الحاجات اللي احنا بنحبها وفي الحاجات اللي احنا مهتمين بيها وبنفهم فيها وبنبقى عايزين نتكلم عنها. ولكن مهما كنت ومن خلال خبرتك في الحياة ومن خلال اللي انت عديت بيه، مهما كنت ذكي وفاهم وبص اينشتاين في حاجات ومجالات معينة، في شوية حاجات كده عقلك ما بيقدرش يجمعها مهما تشرحت لك، مهما حد حاول يفهمك هي بتتعمل ازاي، هي مش مفهومة. هي دماغك مش جاية. والله انا لماح جدا وذكي وعبقري ويعني في مجالي او في الحاجات اللي انا بحبها ومهتم بيها خطير، ما حصلتش اشطر واحد. ولكن في حاجات كده انت بتعطل. يعني انا بالنسبة لي اي حد يشرح لي اي حاجة نوعا ما حاول افهمها وممكن افهمها. هتجيلي بقى في ارقام، بس مش اي ارقام، ارقام ليها علاقة بالبنوك، التداول، الاسهم، البورصة. مفيش دماغي والله ما بتجمع اي حاجة خالص مهما حاولوا يبسطوها. مفيش من اول بقى الشخص بتاع البنك اللي بيقعد يفهمني في كل مرة. أنا ما بروحش البنك غير مثلا أعمل تحديث بيانات، يعني مش بروح أعمل أي حاجة تانية. ففكرة إن أنا أروح البنك فهو يقعد بقى يشرح لي إنه العائد اللي مش عارف على شهادة إيه ممكن لما يطلع العائد ده تحطه في حاجة فلتبقى الفايدة ترجع لك تسد بيها قسط مش عارف إيه، أنا كل ده بالنسبة لي صيني. أنا يعني ما تحاولش، انا مش عايزه افيدك او مش عايزك تحقق التارجت، ولكن ما تعتمدش عليا لان انا هتحاول تفهمني والله ما فاهمه حاجه. اقسم بالله هتقعد تشرحي بالورقه والقلم وترسم لي مربعات ودوائر وحاجات كده ما اعرفش، عقلي ما مش بيستوعبها بجنيه مهما الشخص اللي قدامي حاول يبسطها. فبحس ان احنا معظمنا في حاجه مهما اتشرحت لك انت مش عارف تفهمها، حاجة بقى انت مش مهتم بيها، حاجة انت مش بتحبها، حاجة بالنسبة لك، بالنسبة للبنات مثلا هي ولادي اكتر، بالنسبة للرجالة لا هي بناتي اكتر، فمهما مراتي قعدت تشرح لي فيها انا مش فاهمها برضو، او حاجة في المطلق زي كده. بس دماغك مفيش الحصة دي انا ما كنتش حاضرها، فما تحاولش تفهمني اي حاجة تانية. فايه اكتر حاجة حاسس انه لا يا مهما تشرحت لك انت ما بتفهمهاش وبتعطل فيها؟ حاسة انه يعني ممكن نلاقي شوية حاجات كده نفكر بعض او نحاول نفهم بعض، يمكن نوصل لحاجة. الحاجة اللي عطلانة معاك ومعصلجة معاك دي حد يقول لنا كده على تركية نفهم، فبعتولي على 015 59 55 1006. ماشي، نخش بقى في الفزورة وفي الأغنية اللي برضو ايه ممكن يبقى بالنسبة للناس كتير انا بعطل، انا بحل كل الفوازير اللي انت بتقوليها الا دي، او لما اطلع على الهواء ما اعرفش ايه اللي بيحصل. الجملة اللي دايما بسمعها. الأغنية اللي معانا النهاردة الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى، وانتوا هتقولوا لي ايه هي الأغنية الأصلية. انا اشفق عليك ايها العزيز من الذي فعلته بي، لا تلومني ايها العزيز انت الذي أذنبت في حقي. يعني عذرا طبعا للغة، ولكن دي الأغنية اللي معانا النهاردة. أشفق عليك أيها العزيز، هي دي لو ترجمتها اللغة العامية دي اللي هتوصلنا للأغنية اللي معانا النهاردة. هتبعتولي على إيه؟ على 015 59 55 1006. إيه الحاجة اللي مهما تشرحت لك ما بتفهمهاش، وإيه الأغنية اللي معانا النهاردة عشان نرجع نكمل الجيم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: الجديد يا استاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد.
3: مش انت بتكون ذكي جدا وعبقري ولماح، اي حد ممكن يشرح لك اي حاجة تبقى فاهم، يعني فاهم ممكن من اول مرة، لا تاني ثالث مرة خلاص بتبقى فاهم الدنيا. في حاجات بقى انا بحس يعني مخي مش بيستوعبها، يعني هو مش بيعرف يترجمها، كأن حد بيتكلم معاك لغة مختلفة، وبيبقى الشخص اللي بيشرح لك ده بيبقى يعني اللي هو عمال دي حاجة سهلة قوي بالنسبة له هو، يعني هو بالنسبة له هو فاهمها جدا، مجال شغله او هو حاجة بيحبها، فبيشرح لك انه انت ازاي مش فاهم حاجة زي دي. يعني انا عمال افضح نفسي كل شوية، بس انا حاجة من الحاجات اللي انا برضو دماغي مش بتعملها او كده مش بتستوعبها الطرق عامة، الطرق يعني انا من غير جي بي اس انا يعني ما فيش مش هنزل من بيتنا الطرق بقى ان حد يبقى بيشرح لي طريق او بالسنس كده اللي هو على فكرة احنا لما جينا كده دخلنا يمين، فبالتالي واحنا راجعين هندخل شمال عشان نرجع لنفس النقطة. يعني برافو عليك. يعني برافو انك عارف معلومة زي دي، انا دماغي مش مستوعباها. انا همشي خطوة خطوة اوصل طريقي تمام قوي كده، مش عايزة حاجة تانية. ماشي، فانت ايه اكتر حاجة بتحس ان انا ما بتتشرح لك انت مش فاهمها؟ معي عمر. يا عمر صباح الفل.
4: صباح الفل.
3: عامل ايه؟
4: الحمد لله
3: كله جميل.
4: كله تمام.
3: الطريق كويس؟
4: لا خالص.
3: ان شاء الله توصل بالسلامة. عارفة الطريق ده والله، بس هو الطريق ده فاهم هنقعد بقى ايه نخلص فيه حاجات، طريق اكتوبر التجمع ده نقعد بقى نخلص فيه حاجات ومكالمات ونسمع ألبومات ونخلص كل حاجة.
4: انا باخد معايا الفطرة في العربية
3: ده كده كده،
4: هو الدنيا وترم الشاي انا بتعايش.
3: هي بتبقى رحلة فعلا. لا توصل بالسلامة يا رب، وقول لي بقى ايه الحاجة اللي انت دماغك لا ما بتفهمهاش قوي مهما تشرحت لك.
4: لا هو انا عندي دايما مشكلة في ان اي حد يشرح لي حاجة ما تشرح ليش حاجة، يعني مجرد ما بيقعد يشرح انا ما بفهمش منه حاجة.
3: يعني
4: 5 دقايق مع نفسي اقراها وافهمها انا بلاقي نفسي الموضوع بسيط جدا. طب انت بتقول ايه بقالك ساعة؟ انا مش
3: صح. عامة في ناس فعلا بتشرح بطريقة تلخبطك اكتر او تضايقك،
4: مكبر الدنيا قوي وفجأة بلاقي الموضوع بسيط. طب انت ليه ما
3: ليه ودتنا لهناك قوي كده؟ طب تبقى ايه اكتر حاجة في مجال ايه؟ هل حاجة انت مثلا ما بتحبهاش قوي بتلاقي انك لا مش عايز تركز معاك ومعاه وهو بيشرح، ولا في حاجة معينة لا انا ما فهمهاش خالص مهما تشرح؟
4: كان يعني يمكن الحاجة اللي معلقة معايا على طول من زمان كان ايام الكيمستري. ده انا لحد دلوقتي والله لو قعدت بعدين انا بصعب
3: مش يعني. فاهم حاجة
4: لا
3: معادلة يعني ايه مين مع مين طلعنا ايه
4: مين بيعمل ايه؟ شكرا يا حبيبي انا مش بتاع الكلام ده.
3: انسى باشا المية العنصر بتاعها مع مش عارف ايه. لا
4: انسى.
3: لقيتش طوب انا مش عارف ايه انا هشرب ميه. انت كنت اصلا في المدرسه يعني كنت اصلا علمي وكانت دي عامله لك مشكله، ولا اصلا انت كنت ادبي؟
4: للاسف مهندس.
3: للاسف مهندس اصلا
4: ما بحبش اقولها
3: يعني
4: مش جو المهندسين اللي لازم تقول.
3: انا مهندس
4: على الله ان شاء الله يا عم كلنا.
3: ده انت عمله نادره، انت عمله نادره. ده امتى ده من امتى يا عمر في مهندس يقعد اللي هو للاسف كده مهندس على الله؟
4: انا عايز اقول لك انا بتحرج لما الناس بتعرف بعدها وبتقول لي ايه ده انت ما قلت ان يعني هتفرق معاك في ايه انت ليه بالشخصيه هتفرق؟
3: علشان هو بالنسبه لهم المهندسين كلهم هو ده اول كلمه
4: يقول لك قول لي يا باش مهندس
3: قبل اسمك يعني فاهم انت هتقول اسمك ايه هيقول لك الباش مهندس.
4: انا من كرهي في الكلمه دي بطلت الشغلانه بتاعتي
3: اللي هو من قبل اي حاجه اللي هو ماشي مع حفظ الالقاب بس انا الباش مهندس عمر اقول لك عادي. اقول لك سارة عادي بس انا مش مهندس عمر معلش. فانت يعني عمله نادره، وبعدين انت في حاجه صعبه جدا. انت مش عارفه انت سامعني كده؟
4: الو ايوه
3: انا سامعاك. فبقول لك فانت عمله نادره بصراحه يعني.
4: الله يبارك،
3: ربنا يبارك لك والله. ماشي تعالى نلعب الجيم وقول لي بقى الاغنيه بقى اللي معايا ايه. انا اشفق عليك ايها العزيز.
4: صعبا عليا عمرو دياب
3: من اللي انت عملته فيا. ماشي طيب هنكمل و طب نلعب كلمة السر دي سهلة.
4: عايزاي انا معاكي. بص يلا بينا.
3: يلا كلمة السر كلمة مكتوبة قدامي ماشي، وانت اسألني شوية اسئلة لحد ما تعرف ايه هي الكلمة.
4: طيب هو شيء أكلة؟
3: لا جماد.
4: لا شيء موجود في البيت؟
3: لا
4: موجود في الشغل؟
3: يعني لا يعني مش المفروض انه لا مش موجود في الشغل، لا
4: لا في البيت ولا في الشغل، في الشارع
3: يعني ما يعتبرش في الشارع، بس هو في منطقة معينة أو في مكان معين، فأولها هتبقى في الشارع شوية، بعد كده مش هتبقى في الشارع.
4: تجهاش ولا
3: ايه؟ بص بقى، هو زي يعني نفس الفكرة بس الحاجة كبيرة جدا.
4: نفس الفكرة بس حاجة كبيرة.
3: يعني هي دي لما
4: يعني؟
3: لا لما بتبقى موجوده في الجراج بتاعها، ده الجراج بتاعها حاجه كبيره قوي، وبعد كده هي بقى بتسيب الجراج ده وبتبقى مش في الشارع، مش في الارض.
4: في ايه بقى؟
3: حاسه ان انا بحاول اسهلها وده صعب اكتر. بص هو حاجه كبيره جدا، شيء كبير جدا
4: كبير جدا.
3: ومش بتشوفه كده في الشارع عادي، انت ممكن وانت ماشي في الشارع تشوفه.
4: لينا حاجه شبه البنزينه يعني مثلا؟
3: لا هو مش المكان، هو خلاص اطلع من المكان. هي
4: اطلع من المكان.
3: هي مش المكان، هي بتبقى جوه يعني هي بتبقى جوه المكان الكبير ده، ولازم في كل بلد يكون موجود المكان ده. هو مكان كبير جدا لازم يكون في كل بلد.
4: لازم يكون في كل بلد.
3: ده ايه قصر ياسا
4: يعني؟
3: لازم يكون موجود في كل بلد، وان الناس عشان تروح البلد دي لازم هتعدي عليه.
4: مطار.
3: حلوه. جواه بقى ايه؟
4: طياره.
3: يا سبحان الله، طياره. ايوه
4: تمام.
3: شوف سهله، بس انا جبتها من حته بعيده شويه. طب من طلب الليالي سهر، ايه المثل ده؟
4: من طلب العلا سهر الليالي.
3: بس خلاص يا عمر، عشان اسقف لك بس كده. وانا يا سلام يا عمر، يا باشمهندس عمر، نورتني. ما بلاش. نورتني والله. شكرا ليك وتوصل بالسلامة. باي باي. ماشي. بس عمر قال حاجة منطقية جدا بصراحة، فكرة الشرح عامة. أنا غير إن الشخص اللي بيشرح لي حاجة ممكن يبقى بيصعبها عليك أكتر، يعني في ناس اللي هو طريقة شرحه أصلا يا إما صعبة، اللي هو إحنا بنبعد قوي وصعبتها جدا والموضوع اسهل من كده، وتلاقيه في بحب قوي الناس اللي هي بتقعد تشرح وتستعين بحاجات، يعني مثلا بيشرح لك الاوف سايت مثلا، فيجي يروح جايب مثلا كوبايتين ويجي يقول لك بص الكوبايه دي اللعب الاولاني، الكوبايه دي اللعب الثاني، فلو احنا عملنا مش عارف ايه. بحب جدا اللي بيستشهدوا بحاجات او برسومات، يقعد يرسم لك اللي هو ايه وده الخط وحاجات كده، ويقعد يعمل شويه امثله. وفي شخص بيبقى خلقه ضيق، هو هيقعد يشرح لك الحاجه ويقعد اللي هو بقول لك ايه يعني ايه يعني، ما انا قلت لك اهم اتنين لعيبه قدام بعض، لو حد مش عارف عمل ايه يبقى هو ده الاوف سايت، يبقى ما تضايقنيش. بيبقى خلقه ضيق، فانت بتقعد تقول له ماشي حاضر يعني حاضر يعني اوكي. انا اسف. فيعني اللي هو لازم تفهمه او تقوله انك خلاص فاهم، علشان شويه وهيبدا يبقى في حاجات مش لطيفه. فابعتولي على 015 59 55 1006 ايه الحاجه اللي مهما اتشرحت لك هي دماغك مش مترجماها. مش عيب فيك اطلاقا، انت ذكي في حاجات جدا ولمح في حاجات تانية جدا، ولكن في دي بالذات مخك بيدي ايرور، مش فاهم حاجه. مصطفى من السعوديه، انا بكره الجبر والهندسه والارقام عامه والحسابات، فهمت جدا. وعايز اقول لك الجو عندنا مطر وسقعه موت. ايه ده ايه الحلاوه دي؟ يعني حاسه ان احنا محتاجين بس يوم كده سقعه. احمد صديق، صباح الفل عليك. ماشي حاضر. منى، صباح الفل عليك يا منى. ايه ماشي، هحاول تبقى الحاجات رايقه. عبد الرحمن، ماشي صباح الفل عليك برضو، كنت مجاوب صح. في كمان ده مين احمد متولي، صباح الفل عليكم يا جماعه، تتبسطوا ان شاء الله، الف الف مبروك. طيب احنا لسه مكملين، اسمع سمر طارق وابعتولي على 015 59 55 1006 الحاجه اللي مهما اتشرحت لك ما بتفهمهاش.

محمد بيقول لي النحو ما بفهمش النحو النهائي. فاهمة جدا برضو. في شوية حاجات في النحو كده اللي هو هنحفظها كده لو تفتكروا وبنحفظها كده. هتجيب لي أي حاجة ليها علاقة بالشعر وبالأبيات هقول لك توضح المعنى وتؤكده. ايه هو بقى؟ مش عارف، ما عرفش ايه المعنى، مش فاهم اصلا البيت بتاع الشعر بيقول ايه، ولكن بتوضح المعنى وتؤكده وخلاص. وخلصني من القصة دي. في كريم، يا كريم صباح الفل عليك. ماشي، كنت مجاوب صح برضو. إيهاب راضي صباح الفل عليك يا إيهاب، يا رب تبقى مبسوط معنا. أكتر حاجة مش بفهمها اكسسوارات خطيبتي عامة. بعتتني في يوم أجيب لها نيلز أتريها عايزة هيلز اللي بيتلبس في الرجل على الفستان. متخيلة جدا عامة، يعني متخيلة جدا. مصطفى صباح الفل عليك. إنه احنا عندنا شوية مسميات كده هي بالنسبة لكم كلها حاجة واحدة، كلها حاجة واحدة. لا، والآيلاينر غير الآي شادو، ده اللي مش عارف فين وده اللي فين وكده. أنا متخيلة ومتفهمة إنه عادي، يعني مش لازم تبقوا فاهمين إيه اللي بيحصل، مش لازم يعني، عشان هو موضوع بصراحة صعب وكل يوم في تطور وتجديد، فحاسة انه لا ما تواكبوش كل الحاجات دي. خالد صباح الفل عليك. في كمان ألاء من الشرقية صباح الفل عليك يا ألاء. في اكتر حاجة ما بفهمهاش لما اروح اشتري حاجات من السوبر ماركت ويقعد يحسب لي ده بكام وده بكام، اللي هو قول لي كام وخلاص كله على بعض، عشان لما بتحسب لي بتلخبط اكتر، ولما بحسبها لوحدي بتطلع صح بس اللي بيحسب قدامي بيلخبطني. فاطمة عامة في برضو نفس الحكاية، بما ان انا في الحسابات زيرو، اللي هو بقى بيقعد يقول لك اديني مش عارف 30 عشان تاخد الباقي 50 والحاجات دي. ما تسألنيش ايه، لو طلع له كل الفلوس اللي في جيبي زبونة جدا. شوف بقى انا دول اللي معايا، شوف انت حسابك كم ورجع لي الباقي. اما تقعد بقى معاكي 10 عشان انتكي 50 ومعاكي 20 عشان انتكي مش عارف ايه، انسى، انساني. في مين كمان، رقم اخر 640، روشتات الدكاترة الخط الغير مفهوم، دي الحاجة اللي مهما شرحت لي مش هفهمها ابدا. ده محمد. يعني حاسة لو انت في المجال هتبقى مشكلة، يعني لو انت في المجال بقى الصيدلة في مجال الطب او كده ما ينفعش متبقاش فاهم خط الدكاترة، دي ساعتها هتبقى مشكلة. اما لو حتى بره خلاص، هو كتب لي حاجة اروح للصيدلية هو هيفهمها وهما فاهمين بعض وفي الاخر حد يشرح لي وشكرا. محمد محمود، انت كنت بعت حاجة لفنة، حاسة ان هي عليا. ها نفسي افهم الشطرنج. شطرنج، يا محمد صدق ممكن الشطرنج دي برضو. لا انسى. واستيميشن بالنسبة لي انا برضو، استيميشن بقى اللعبة اللي دي. والله لو قلتولي ايه، وهقعد اشوفكم انتوا بتلعبوا وهقعد اعرف كل قوانين اللعبة ومش عارف ايه، ولكن انا ما فهمهاش خالص. في حد كمان سمير، يا نهار ابيض يا سمير، حوار تغيير الساعة اللي بيحصل في مصر ده أنا مش فاهمه خالص. يعني ينفعش؟ بس بصراحة أنا كل توقيت أقعد اللي هو ده احنا كده بقى زودنا بقى ساعة ولا كده قللنا ساعة، احنا كده يعني النهار بقى أطول ولا، أو هقعد كل الاستفسارات دي وتتشرح لي كل مرة وما أفهمش يعني احنا كده بقينا ايه. ودايما لازم أول يوم كده يبقى فيه لخبطة، لازم بيبقى عندي ساعة زيادة، يعني مثلا الموبايل هو بيغير الساعة لوحده أو الساعة بتغير الساعة لوحدها، أنا بعملها مانيوال فبشفت ساعة كمان، دي ساعة جدعانة من عندي. فهمش إيه اللي بيحصل. يا سمير والله فعلا. ماشي، بعتولي على 015-59-55-1006 إيه الحاجة اللي مهما تشرحت لك أنت بتفهمهاش. مش غلط مننا، مش عيب مننا خالص، احنا زي الفل، ولكن دي حاجة العقلي انا مش جايبها والله، عامل ايه. طيب السؤال اللي جاي، الفزورة الجاية، مسرحية عن اختين عايشين في اسكندرية، واحدة فيهم بتفضل تلمح لعسكري ان هي بتحبه وهو طول الوقت مش فاهم حاجة، ايه اسم المسرحية دي؟

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين وبنشوف ايه الحاجة اللي مهما اتشرحت لك انت ما بتبقاش فاهمة، انت ما مش جاية معاك بأي شكل من الاشكال. هي كده في ناس كثيرة طبعا في اجماع على الرياضيات عامة والارقام الفيزياء الكيمياء، يعني الحاجات العلمية دي ما فيش قوي. اسلام صباح الفل عليك عامة، صباح الفل عامة في المطلق. يقول انا مش بستحمل اكون بشرح بقى ولا اللي قدامي بيحرك لي راسه اللي هو فاهم يعني، ولما بشرح حاجة لزوجتي وبديها مثال بلاقي نفسي اصلا بشرح الحاجة وبشرح المثال كمان. ده الطبيعي انت بتشرح الحاجة، وخصوصا لو انت بقى برضو انت انا عارفة انك مهندس، فاللي هو امثلة بقى صعبة، فانت اصلا محتاج تشرح المثال اللي انت بتحاول تسهل لي بيه المعلومة، فهنشرح الاثنين. انا عندي مشكلة اكبر فكرة الناس اللي بتقعد تشرح وتستفيد في الشرح، اللي هو بقى نقعد وهقول لك بقى ازاي ابتدت من الاول خالص. انا بسرح سرحان يا جماعة في وش البني ادم، فهو عناية بتقول ان انا فاهمة، انا بتقول ان انا مركزة، ولكن انا بقى سرحانة في ايه ده، هو لون عينيه طلع مختلف عن اللي انا فاكراه. ايه ده، هو شعره عامل ايه، وفي بقى كلام جوه دماغي بيحصل وهو يعني عمال يشرح ويقول من قلبه، وانا رحت بقى انا خلاص بقى انا في حتة تانية في مكان تاني، ومعلش المرة الجاية هبقى فاهمة ان شاء الله. معايا بقى احمد صديق البرنامج. يا احمد صباح الفل، عامل ايه؟ كله تمام؟ انت لسه صاحي يا احمد ولا ايه؟
3: الساعة 6 حضرتك.
2: الساعة 6 الصبح؟ طب ايه ماشي. طب ايه بقى، فوق معانا كده وقول لي ايه الحاجة اللي انت مهما اتشرحت لك ما بتبقاش فاهمها خالص.
3: هي مش حاجة، هو البني آدمين بصفة عامة بحس ان في ساعات كده ما ببقاش عارف افهمه، يعني حتى الذكاء الاصطناعي حاسس ان هو
2: مش فاهم
3: هيعلق. يعني افترضيت ان الاي اي هيحتل العالم ويقضي على البشرية، اعتقد في مجموعة من البشر هم اللي يقضوا على الاي اي.
2: ده حقيقي، في شوية حاجات كده بحس مواقف او حاجات من البني آدمين فعلا اللي هو انا مش فاهم هو عملها ليه. ايه ده، مين ده، ايه الكائن ده، ايه اللي بيحصل. فبحس فعلا ان فهم البني آدمين ده اصعب،
3: يعني كل حاجة تانية مبنية على قواعد، يعني مثلا زي الرياضيات زي ما الناس بتقول، بس الرياضيات واحد زي ده حساب اتنين، يعني بس الارقام بتطول المعادلة تبقى بس بتحل معادلات ازاي، فيها ليها يعني انبوت فيها اوتبوت.
2: بالظبط،
3: الفيزياء نفس القصة، الكيمياء نفس القصة،
2: اما يعني كبني ادمين ما فيش،
3: على بعض هتطلع لك منتج هيفرقع في وش البني ادمين.
2: ما فيش بقى،
3: ملهاش قاعده، ملهاش مسكه.
2: وبعدين انت ما ينفعش تعمم، اللي هو مش معنى ان الشخص ده عمل معاك كده فانت خلاص انا فهمت القاعده فهروح اطبقها على البني ادم اللي بعده، لا هو ملهاش
3: بقى، ما فيش الموضوع
2: ملهاش. وفعلا انت زي ما قلت، هو في مواقف من البني ادمين كده دماغك فعلا بتعمل ايرور، اللي هو انا مش فاهم انا عملت ايه، يعني عارف اللي هو انا في حاجه ضربت، في حاجه باظت، الكهرباء قطعت، ولكن انا مش فاهم ده حصل ليه. يا حبيبي انا ما عملتلكش حاجه، ايه اللي حصل فيك؟
3: انا ما جيتش جنبك،
2: انت عملت كده ليه؟ فلا انت كده ربنا يعينك بقى، خلاص بقى مفيش حاجه هتتشرح لك خلاص. طيب قول لي بقى اسم المسرحيه ايه عن اختين عايشين في اسكندريه، واحده فيهم بتفضل تلمح لعسكري. برافو عليك،
3: كينا يا
2: عبعال. نعم عبعال بالظبط. طيب دلوقتي لو تلميذ ذكي بيذاكر 15 ورقه في اليوم، اوكي يبقى بيذاكر كام ورقه في الشهر؟
3: الشهر على حسب عدد ايام الشهر.
2: 30 يا احمد مشي.
3: اوكي
2: يبقى كام؟
3: 450.
2: حلوة قوي. طيب دلوقتي لو هسألك شوية اسئلة لازم اجابتك يكون فيها حرف الجيم. ماشي. اوكي في اي حتة في الاجابة ولكن يكون فيها حرف جيم. اوكي اسمك ايه؟ مش لازم الحقيقي يعني، بس يكون فيها حرف جيم. ما هو انا مش لازم الحقيقي.
3: الاسم النيك نيم الناس بتقول لي جمو.
2: ماشي حلوة جدا. ايه اكتر لون بتحبه؟
3: جمل.
2: اكتر مدينة؟
3: جدة.
2: اكتر اكلة؟
3: جمبري.
2: حلو. اكتر ممثل؟
3: جمال سليمان.
2: اكتر ممثلة؟
3: جمانة مراد.
2: حلو. مطرب؟
3: مطرب بحرف الجيم ده كان في واحد جيمس مودل، لا اله الا الله،
2: محمد رسول الله. ماشي
3: ده ممثل. اوكي
2: اكتر فيلم؟
3: اكتر فيلم جزيرة الشيطان.
2: حلو جدا. وفي المطرب كان في علي الحجار عادي، كان في خالد عجاج، جورج وسوف كنا هنعديها يعني. بس قشطه. صباح الفل يا احمد ونورتني، شكرا ليك. باي باي. طيب يا جماعه ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف كده مع بعض ايه اللي بيحصل، ايه اللي انت ما بتبقاش فاهمه قوي. انتوا احنا ما جيناش جنب المهندسين، احنا بس بنتكلم عنهم يا محمد ان هم تحفه تحفه وجمال. محمود بلال، انا حسيتك بقالك غايب فتره وكنت مجاوب صح. خالع درس العقل، لا لا لا، الف سلامه عليك، الف سلامه عليك يا عيني، دي حاجه صعبه جدا، معلش معلش بقى حاول اهون عليك. حاضر. اسلام، صباح الفل عليك.

انا الاول رجعت الشغل وسبت المصيف وعايز اضرب نفسي بالنار. فاهمه جدا، فاهمه اللحظه دي قوي. لو انا ايه اللي جابني، انا ايه اللي جابني، انا كده الفيو مختلف تماما، بس مش سنه الحياه. طيب احنا لسه مكملين، وقولوا لي على 015 59 55 1006 ايه الحاجه اللي مهما اتشرحت لك انا ما فيش ما مخي ما بيترجمهاش. نسمع بهاء سلطان ونرجع تاني.

اياد بيقول لي الحمد لله بفهم لحد روكت ساينس، انما اجي عند المرأة وتلاقيني بطة بلدي. مفهوم جدا. حاسه الاغنيه دي برضو كانت لايقه قوي، اللي هو لما اقول لك ابعد اياك تبعد عني، اللي هو لا يعني فاهمه. وده برضو زي ما احمد قال، اللي هو البني ادمين عامه كلنا هنيجي كده عند بعض، واللي هو فاهم كل حاجه، كل القوانين اللي في الدنيا، قوانين العالم، قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء العضويه، ولكن عندك انا مش فاهم انا المفروض اعمل ايه. ايه اللي حصل؟ ودي من اكتر حاجات حتى الناس بتقعد تقول لك انا بفهم في البني ادمين مش عارف ايه. لا، بتيجي حاجات هي مش قانون، هي مش قوانين للاسف. احمد بيقول لي الفيزياء، والله لو هتديها لي حقن مش هتدخل المخ، برغم ان كنت علمي رياضه في ثانوي وكنت بحب الرياضيات جدا، بس باجي عند الفيزياء وبهنج. الفيزياء بس انا كنت علمي، فانت فكرتني قوي فكرتني قوي. الفيزياء دي انا كان بالنسبه لي ما تحاولش ما فيهاش والله، يعني مش الكيمياء كنت شاطره فيها جدا، الرياضيات نوعا ما حتى لو ما بحبش الحسابات بس اللي هو بفهمها يعني تمام بعديها. فيزياء بقى مش فيش. نتاج صباح الفل عليكي، برضو اكتر حاجه مش بفهمها هي الرياضيات. ماشي عمر بقى انت زي الفل طبعا، دكتور عمر مفيش، عايز احسدك يعني، بس احنا اكيد فاهمين كل حاجه. في برضو انا مش بفهم حاجه خالص في علوم الفضاء، جوزي دايما يشرحها لي وانا مفيش فايده، معرفش العيب فيا ولا في شرحه، بس هو مهندس. هو في ذكرى، صباح الفل عليك يا ذكرى، هو في الحلقه النهارده، هو مهندس يعني هقول ايه، بس هو مش الطبيعي ان احنا نبقى فاهمين في علوم الفضاء برضو. يعني حاسه ان هو انا عشان ابقى مهتمه بعلوم الفضاء، لما شفت فيلم انترستيلر اللي هو انا ابتديت اقرا واشوف شويه حاجات عشان بس افهم الفيلم كان بيدور في ايه، وافهم التاثر ده يعني كده، وفهمت شويه حاجات بصراحه لما يعني تتقري بتتفهم، بس مش ده الطبيعي. وهو بتقولي ما هو مصمم يفهمها لي، ما هو مش ده الطبيعي يعني، انت مهندس هو ومهتم بعلوم الفضاء، good for you. اوكي انا مالي بقى. مسره برضو اكتر حاجه ما فهمهاش الرجال، مع اياد بقى انت هو يفهمك وانت تفهميه، ومع اياد بقى نشوف ايه القصه. محمد عبد المجيد بيقول لي اللغات عامه واكتر الانجليش برضو ما فيش. نور انا حوار ارقام البنوك دي بعطل، باخد وقت عشان افهم، وما ادركي كمان بالانجليش هنا كمان في مالطا، شفت صعبه جدا. وانا شرحت لمراتي مليون مره شغلتي، ولو سالتيها مش هتعرف ترد، فاهمه برضو. انا ومراتي اهتماماتنا مختلفه، بس هي عندها حاجه بقى لما بتكلم في حاجه اللي انا مهتم بيها وبشرح عشان انا بحب اشرح، بلاقيها قطع بقى ورايحه في حته تانية خالص، في موضوع تاني اصلا، بس انا بتضايق لما الشخص اللي قدامي ما يبذلش مجهود علشان يفهم. ما هو هي تريكي بقى، هو انت لازم تبقى فاهم الشخص اللي قدامك بيبقى عايز شرح ازاي، دماغه بتمشي ازاي عشان هو ما يزهقش وانت ما تضيعش وقت على الفاضي وهكذا. اغنيه قديمه لبهاء سلطان، انا لسه مشغله بهاء سلطان حالا، الاسم المطوله، انت ازاي افتكرتها دي؟ حاجه مستفزه ولا ليها لازمه في حياتنا اصلا. انت افتكرتها ازاي دي؟ بدري، يا ساتر يا ساتر على السخافه. كانت رخمه جدا، رخمة جدا بجد. أيوة ماشي. في مين كمان؟ رقم آخره 422. ماشي صباح الفل. المحاسبة عامة أنا ما بفهمهاش، ده من مين؟ علي. ماشي علي صباح الفل عليك. الاسم المطولة دي تروما. أيوة أنا والله لما افتكرتها دلوقتي حسيت إن هو ليه ليه ليه ليه يا بدري تقول لنا حاجة زي كده وإحنا ما في الحلقة. أنت عارفة بقى يا منى إن أنا كلمتك، عارفه بقى القصه دي بقى ولا لا؟ انا كلمتك عشان بس ها، بس صباح الفل عليك. بتقول لي الاحياء برضو، بس رغم ان الاحياء دي يعني المفروض تبقى مفهومه، بس فهماكي جدا برضو، هي دماغ، هي كل واحد ودماغه. في ما بفهمش اي حاجه من مراتي في المطلق. علي صباح الفل يا علي، اتمنى تبقاش بتسمعنا. في المطلق يعني في شرح اي حاجه انت ما بتفهمش حاجه منها يعني. ماشي. عامة في ناس وهي بتحكي الحاجة بتشرح الحاجة أو كده ساعات ما تبقاش مفهومة. سلمى صباح الفل عليك يا سلمى، برضو الأرقام والرياضة عموما في إجماع على الموضوع ده عامة، بس في فكرة فعلا الناس اللي بتشرح
او هي بتحكي حاجه هي مش مفهومه. وبعدين بقى رحت قلت له وراح بقى اللي هو ما بتقولش مين قال لمين انتوا كنتوا فين مين دلوقتي اتخانق مع مين. فبتلاقي دايما اسئلتك بتحس انك غبي اللي هو مين بقى اللي قال يا عم احمد اللي قال كذا. فبعد كده بقى راح هو قال له ده احمد يقول لك لا مش احمد محمد اللي جه علينا انا ما اعرفش ان محمد جه عليك وانا ما كنتش قاعد معاك وانا ما اعرفش. فبتبقى في اللقطه دي الناس اللي تبقى متحمسه كده في القصه. ثانيه معلش قبل ما معلش عشان بس اصدقاء البرنامج احب دايما قبل ما اقفل انه في الاغلب ذكرى وعلي هما ذكرى وعلي هما بيردوا على بعض عندي في البرنامج. ماشي علي قال اللي ما فهمش حاجه من مراته وذكرى انه علي بيفهمها علوم الفضاء فهو قال لي انا ما فهمش حاجه من مراتي وهي بتقول له ماشي يا علي انا مراته سلم لي على جوزك يا اسماعيل بيه مشاكل عائليه بس تمام يا علي تمام يا علي وتمام يا ذكرى. معلش يا جماعه انا حبيت بس اقول لكم انه ايه في عندي هنا عندي حوار هنا في المسجات. طب استاذن انا عشان المشاكل العائليه دي. اشوفكم بقى بكره في حلقه جديده احنا زي الفل اللي بنفهمه بنفهمه اللي ما بنفهمهوش خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عادي جدا اشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار. سلام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية تأسيس كيان استثماري مصري لتنسيق الاستثمارات في إفريقيا.
1: ارتفاع أسعار النفط مع تراجع أمال التوصل لاتفاق أمريكي إيراني وتباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
2: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يزور مشروع المحطة النووية بالضبعة.
1: وزير التربية والتعليم يعلن اليوم تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية.
2: التعليم العالي تقرر مدة التنسيق للمرحلة الثانية 24 ساعة إضافية ليستمر حتى الساعة 7 من مساء اليوم.
1: الإسكان ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
2: هيئة الرقابة المالية تمنح الموافقة لشركتين لمزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية.
1: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد وجود 12 مليون مستخدم لخدمة أرقامي على تطبيق ماينترا.
2: التضامن تبدأ غدا تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
1: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية لتعتمد على البيانات الدقيقة.
2: الأرصاد تتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
5: بعدين بعدين بعدين.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
5: حضرتك فاهم.
4: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أهمية تأسيس كيان استثماري مصري لتنسيق الاستثمارات في إفريقيا.
2: ارتفاع أسعار النفط مع تراجع أمال التوصل لاتفاق أمريكي إيراني وتباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
1: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يزور مشروع المحطة النووية بالضبعة.
2: وزير التربية والتعليم يعلن اليوم تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية.
1: التعليم العالي تقرر مادة التنسيق للمرحلة الثانية 24 ساعة إضافية ليستمر حتى 7 من مساء اليوم.
2: وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
1: هيئة الرقابة المالية تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية.
2: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد وجود 12 مليون مستخدم لخدمة أرقامي على تطبيق ماينترا.
1: التضامن تبدأ غدا تلقي طلبات التقديم لحاج الجمعيات الأهلية 2027.
2: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية تعتمد على البيانات الدقيقة.
1: مركز المناخ يحذر المزارعين من مخاطر ارتفاع الرطوبة على المحاصيل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تيفي.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع مع رئيس الوزراء ووزير العدل تطورات مدينة العدالة وتطوير خدمات الشهر العقاري وسرعة الفصل في الدعاوى.
2: الهلال الأحمر يرسل قافلة زاد العزة 258 محملة بأكثر من 70,000 سلة غذائية لدعم أهالي غزة.
1: الصحة تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل الأطباء المكلفين بوحدات الرعاية الأساسية.
2: وزير الكهرباء يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار بمجالات الطاقات المتجددة.
1: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يزور مشروع المحطة النووية بالضبعة.
2: وزير النقل يشيد بنتائج إعادة هيكلة وتطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
1: الإسكان ومحافظو البحيرة يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
2: هيئة الرقابة المالية تمنح الموافقة لشركتين لمزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية.
1: التضامن تبدأ غدا تلقي طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027.
2: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية تعتمد على البيانات الدقيقة.
1: مركز المناخ يحذر المزارعين من مخاطر ارتفاع الرطوبة على المحاصيل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع مع رئيس الوزراء ووزير العدل تطورات مدينة العدالة وتطوير خدمات الشهر العقاري وسرعة الفصل في الدعاوى.
2: مجلس الوزراء يعلن تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة في مصر خلال النصف الأول من عام 2026.
1: الصحة تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل الأطباء المكلفين بوحدات الرعاية الأساسية.
2: وزير الكهرباء يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار بمجالات الطاقات المتجددة.
1: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يزور مشروع المحطة النووية بالضبعة.
2: وزير النقل يشيد بنتائج إعادة هيكلة وتطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
1: الإسكان ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
2: هيئة الرقابة المالية تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية.
1: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية تعتمد على البيانات الدقيقة.
2: مركز المناخ يحذر المزارعين من مخاطر ارتفاع الرطوبة على المحاصيل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: اف ام احمد سعد ما حيروني اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: بقولك ايه
2: على نجوم اف ام
1: ايه
2: مش هنبطل اغاني
1: اوعدك يا باشا.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوه.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوه.
1: هاتي لنا طبلة وفوقيها قبلة

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع مع رئيس الوزراء ووزير العدل تطورات مدينة العدالة وتطوير خدمات الشهر العقاري وسرعة الفصل في الدعاوى.
2: الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بمشروع مدينة العدالة.
1: مجلس الوزراء يرصد تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة في مصر بالنصف الأول من 2026.
2: الصحة تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل الأطباء المكلفين بوحدات الرعاية الأساسية.
1: وزير الكهرباء يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة.
2: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يزور مشروع المحطة النووية بالضبعة.
1: وزير النقل يشيد بنتائج إعادة هيكلة وتطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
2: وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
1: هيئة الرقابة المالية تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية.
2: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية تعتمد على البيانات الدقيقة.
1: الأوقاف تواصل فعاليات المساجد المحورية في 3588 مسجداً.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: ما فيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك بقى؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان،
3: وأنا يوم نعم.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: الخطينة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما اعرف.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السبراني لحماية بيانات المتقاضين.
2: الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بمشروع مدينة العدالة.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعداد للعام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية.
2: رئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمنظومة.
1: مجلس الوزراء يرصد تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة في مصر بالنصف الأول من 2026.
2: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تعمل على بناء الإنسان بالتوازي مع تنفيذ المشروعات.
1: وزير العمل يؤكد أن العمالة المصرية المدربة مطلب أولي للسوق الأوروبية.
2: رئيس جهاز التمثل التجاري يؤكد أهمية العمل على زيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.
1: وزير الري يؤكد العمل على بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية تعتمد على البيانات الدقيقة.
2: الأوقاف تواصل فعاليات المساجد المحورية في 3588 مسجدة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك. جديد نجوم FM مصطفى حجاج.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج.
3: رئيس الوزراء يتابع الاستعداد للعام الدراسي الجديد في المعاهد والجامعات المصرية.
2: وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويشيد بالدور الوطني للصحافة.
3: سفارة مصر في سلطنة عمان تحذر من عمليات نصب واحتيال تستهدف المصريين.
2: الأمين العام للجامعة العربية يطالب باتخاذ موقف موحد إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق الخاصة بغزة.
3: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تعمل على بناء الإنسان بالتوازي مع تنفيذ المشروعات.
2: وزير العمل يؤكد أن العمالة المصرية المدربة مطلب أولي للسوق الأوروبية.
3: وزير التربية والتعليم يقرر إجراء امتحانات نهاية العام للثانوية العامة والبكالوريا بالنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، والعظمى على القاهرة غدا 34 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: FM. أحمد سعد ما حيروني. أغنية جديدة على نجوم FM.
1: دلوقتي دي معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم FM كلام في الزحمه من الحد للتلات. يارا جندي ومروان ادري معاكم على نجوم FM ونجوم FM TV. ازيك يا يارا؟
3: ازيك يا مروان؟
2: عامله ايه؟
3: منورنا
2: الحمد لله
3: كالعاده.
2: طمنينا على نتيجه التجربه اللي انت كنت عاملاها في شعرك.
3: من يوم ليوم.
2: طمنينا على نتيجه التجربه.
3: لا لطيفه منجزه منجزه في احيان.
2: طب حلو يعني طلع كويس نوع الزبده اللي انت كنت حاطاه يعني.
3: بس لازم تعمل ميكس معلقه صغيره
2: سمنه.
3: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الاثنين 17 اغسطس. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم كده في الساعتين دول نسليكوا على قد ما نقدر يعني مع ان مروان رخم بس هنحاول يعني. تعالى نبتدي بدرجات الحرارة. درجة الحرارة دلوقتي 33، النهاردة بالليل هتكون 23. في هوا 12 كيلو في الساعة. فين الفيلز لايك؟ استنى، 37% الرطوبة وفيلز لايك 34. فالجو لطيف أحسن على الأقل من كام يوم اللي فاتوا. هيكمل كده اللي باين قدامي 10 أيام اللي جايين نفس الحاجة تقريبا 33-22. بس دي درجات الحرارة المروان. جاهز إيه؟
2: 015-595-1006 ده رقم الواتساب. 383-5022 ده رقمنا الارضي.
3: ايوه ابعتوا لنا قولوا لنا اخباركم ايه، قولوا لنا اخبار الحاله المروريه ايه. لو في اي ابديتس يا ريت تبعتوها. ايه رايك نبتدي النهارده برحمه محسن ونرجع بعد الفاصل نشوف المسجز؟ خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع ويش الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك ده.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: ناوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: نبيل حماد مساء الفل، باعت احسان عبد القدوس مساء الورد والياسمين عليك يا احسان، مساء الفل وحشنا والله، بنبعت لكم السلام مخصوص
2: يا مساء الفل.
1: مني ومن ده فريدي، ده بلال
2: فريدي بقى كتير
1: قوي ما تبعتوش، هو بعت صور ليه اهو بيقول بقى عندنا سوشي كمان مع فريدي عشان ما يقعدش لوحده في البيت. احلى حبيب. سلام، بعت لهم صوره هم الاثنين.
2: سوشي ايه؟
1: بودل اعتقد، لو انا فاكر الشكل يعني البريد أوكي. ده غالبا بودل. مروان يرى وحشتوني، بقى لي فتره مش بعرف اشكو، مبسوط ان انا بسمعك، ربنا يفرح قلوبكم دايما. دي مريم، ربنا يخليك يا مريم،
2: ميرسي
1: جدا، مساك فل. في الرقم الاخر 041، مساء الخير على عيونكم، انا بحبكم ومتابعكم من زمان، بس اول مره بقى عايزاكم تتكلموا شويه عن المراهقه وسنها وازاي نتعامل معاها، ونفسي اسمع بها سلطان اي حاجه من القديم. دي اسراء، مساء الفل عليك يا اسراء، ومبسوطين ان انت بتبعتي لنا. والله انا يارا مغلباني، لو بتكلمي عن المراهقه انا يارا مغلباني، يعني كل يوم بنطلع المرتبه في الشمس، كل يوم بنطلع المرتبه في الشمس. محمد سعد مساء الفل، مها من الرياض، يا مساء الجمال، بتقول مساء الحلويات، وحشتوني يا ملوك الضحكه والارتجاليه والمصداقيه،
2: ربنا يخليك،
1: بتهونوا علينا حر الغربه، ربنا يخليك يا مها، مساء الفل عليك.
2: اشكرك.
1: حمد المصري مساء الجمال، عبد الهادي من الرياض مساء الفل، خالد جمال ازيكم، مش هتسالوا عليا طبعا، هنسال عليك، مساء الفل. سمير من برايتن، ازيك يا ابو سمره، اخبارك ايه، بقالك فتره ما بتبعتش، مختفي، بيقول مساء الانوار يا حبايب، مساء الجمال عليك.
2: عايز اشوف حاجه، ممكن عايز اسمع برضو حاجه بهاء سلطان، ممكن نشوف حاجه، هي عايزه حاجه قديمه.
1: حاجه لبهاء سلطان القديم.
2: ماشي.
1: علياء التميمي مساء الورد، مش ببعت لكم بقالي كتير، ده محمود عدلي، مش ببعت لكم بقالي كتير بس بسمعكم على طول، ما ينفعش يوم يعدي من غير ما اسمعكم، مساءكم زي الفل يا رب تكونوا دايما بخير.
2: يا مساء الفل.
1: ده محمود عدلي، الرقم اللي اخره 3 3. مساء الفل مروان باشا، سلم لي على مساعد البنات، ده اسامه عوض الله، يا اسامه اين انت، انت مختفي فين؟ بيقول سلم لي على مساعد البرنامج يا رهان، هيوصل يا باشا، يا سامعه. وعلياء التميمي سلمنا عليها، بعتها بتقول مساء الورد. وبقيه الحاجات بقى اللي هي المعتاده بقى، مشوا يارا
2: اوكي،
1: ومين دي اللي بتتكلم معاك والحاجات دي.
2: طب اقول انا انا كانك انت ما بتقولش حاجه، عادي كالعاده يعني، نفس الطريقه اللي بعاملك بيها. هقول حاجه، هقول خبر كوره، ايه رايك؟ هسيب لك انت اخبار صلاح، انت معايا ولا انت؟
1: اصلا مش عارف، انا مش سامع حد بيتكلم.
2: هقول حاجه، كنت هقول حاجه عن صلاح بس هسيبها لك دي، ممكن اقول حاجه على كريستيانو. بص بقى يا سيدي، كريستيانو رونالدو بيلمح ان هو هيعتزل الكوره نهائيا بعد نهايه الموسم. فجر كريستيانو رونالدو مفاجأة عن مستقبله بعد ما لمح ان الموسم الجاي ممكن يكون اخر موسم ليه في الكورة. رونالدو اللي عنده 41 سنة قال في حوار مع مجلة فوج انه بدأ بيخطط لحياته بعد الاعتزال، وانه عنده حاجات كتير عايز يعملها ومش ناوي يركز على نشاط واحد بس. ومن بين الخطط بتاعته بقى السفر اكتر، الاستمتاع بوقته ولعب رياضة البادل اللي بيحبها جدا. واكد رونالدو كمان ان الاعتزال هيعمل فراغ كبير في حياته، لكنه عايز يستغله في حاجات مختلفة بعد 25 سنة مليانة تدريبات ومباريات وتضحيات. وفي التصريح الابرز قال ان الموسم اللي جاي ممكن يكون الاخير في مشواره، واكد انه عايز يسيب طبعا يعني فاهم اثر عظيم في كرة القدم. يعني متهيألي ده 41 كده زي الفل يعني، انه يعتزل دلوقتي وعامل فلوس تكفيه يعني هو وعياله.
1: هو كم هيتم كم؟
2: هو عنده 41 دلوقتي، فهو بيقول ان ده يكون اخر موسم ليه، او الموسم اللي جاي ده اخر موسم.
1: لا الفكره كمان قال لك انا استمتع بالسفر اكتر.
2: لا بس انا عايز اقول لك حاجه، ايوه بس لف العالم بيعمل ايه يا مروان؟ معسكرات يعني، هو مفيش
1: لا ما هو ما كانوش معسكرات يعني، مش قاعدين في الشارع يعني، هو معسكراته مع الفرق اللي لعب معاها،
2: مش بيروح يستكشف ويجرب اكل ويخرج وياخد عياله يعني.
1: النهارده يا جماعه هنجرب فراخ مشويه
2: ما حصلتش في المعادي،
1: بجد الفراخ خطيره جوسي قوي ومعموله على الفحم.
2: لا فاهم قصدي ايه يعني، الرياضيين اللي هم البروفيشنال اتليتس هم ما عندهمش حياه يعني. انا كبروفيشنال اتليت لما كنت
1: انا كطياره
2: في بيلي
1: بيلي نط حواجز
2: يا كنت هسافر معايا في البيلي بتاعي واروح مش عارفه بيلي. مش عارفه انزل اجرب اكل مش عارفه انزل اعمل شوبينج كده.
1: انا فاكر حتى في العنبر بتاعك كانوا يقولوا لك ارجعي بقى يا يارا خلاص
2: بس احنا ما باركناش والله
1: للعنبر
2: لكريستيانو وجورجينا على الجواز اخيرا
1: نبقى هقول لهم ده نروح لهم ممكن شوكولاته
2: إيه انا يا دوب دلوقتي اقدر ابتدي بقى اخد خطوه جد معاها واتجوزها وكده.
1: انت عارفه ان هو صارم جدا في تربيته لابنه الكبير بالذات اللي بيلعب كوره مفيش تليفونات مفيش مشروبات غازيه مفيش سهر في تمرين على طول
2: يعني ده مش غلط يعني
1: لا انا مش بقول ده مش بقول ده انه غلط يعني واحد بالثراء ده كان ممكن ابنه يطلع زيك يعني لكن هو
2: الثراء اللي انت فيه
1: انت باباك كان غني لا كان نفسه يبقى غني
2: بس هما عاده الناس الرياضيه بيبقى عندهم ديسيبلين عالي جدا جدا جدا
1: بس
2: جداً.
1: ما بيعملوش ده مع اولادهم يعني ديفيد باكهام ما فيش حد من عياله في عيال من عياله لعب كوره لفتره وخلاص وكل واحد شق من طريقه بقى في حته واحد يغني
2: ابنه عامل مشاكل انت عارف كده عامل مشاكل كبيره معاه هو
1: في مترو الانفاق بيتخانق على طول انهي واحد روميو
2: اللي هو بروكلين ده ولا الكبير اللي اتجوز ده
1: عشان كنت
2: هي شكل البنت اللي اتجوزها دي وقعت مش مظبوط
1: ما احترمتش حماتها
2: بس ف
1: اصلا ديفيد باكهام دلوقتي بيعمل ايه بقى بيزرع وعنده مزرعه فراخ
2: حقه
1: انا
2: لما بشوف الناس بتعمل دي عارف لو ربي كتاكيت
1: لا والفكره كمان انه محافظ على نفسه فهو لا فشول ولا طلع له كرش وبعدين بيظهر في المباريات الدوليه وشيك واخد باله من نفسه
2: انا بشوف الناس دي لا هو حقها ربي كتاكيت
1: جيب فراخ بيضه
2: هات معيز عايز فاهم تلم اي حاجه انت حر
1: ما تربي حاجه كده يا رولا جديان ربي جديان
2: نفسي انا لو عليا اعملوا لي مزرعه وانا هروح اعيش فيها واربي حيوانات انا ما عنديش مشكله
1: هل تعرفي تاخدي بالك من الحيوانات
2: طبعا
1: لا مش تاخدي بالك مش طبطبي عليهم وانت قاعده على الكنبه
2: اعرف اخد بالي من الحيوانات
1: هتعملي ايه مع الجديان
2: لا ما انا هشوف ازاي ما انا مش
1: هسال تشات جي بي تي هاو تو توك تو اجدي
2: لا هعرف اعمل كل ده
1: انت بلح
2: والله هعرف اعمل كل ده
1: انت فقاعه كبيره يا رب
2: صدقني انا السنس بتاعي عادي في الحاجات دي
1: سنس ان احنا خلصنا كلام 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي 0-15-5-9-5-5-1006
2: نسمع اليسا وايه عايز تقول
1: لا ولا حاجه
2: ونرجع بعد الاعلانات هشوف برضو حاجه البهاء سلطانه جاهزه شغل احلف ولا يا ترى
1: مش عارف المتاح عندنا ايه
2: كله موجود عندي عايزه سمول ميديوم
1: افتح التلاجه ونقي
2: اكتب رايس

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 1292895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خالد جمال بيقول انا رايح للدكتور من اكتوبر للمعادي، ادعولي. الف سلام عليك يا خالد وان شاء الله خير. معتز من جدة بسلم عليك، احلى مذيعين واشك يارا واجمل مروان. ربنا يخليك يا معتز، مساءك فل
2: عليك.
1: لا مروان يارا مش لسه مراهقه، يارا من نفس سن كريستيانو، عندها تقريبا 41 سنه برضو. ده محمود عدلي. اعتقد ده حقيقي،
2: قللها ب10 سنين.
1: الله يكرمك يا مروان، سلم لي على يارا جدا. خالص ده مو ده من انجلترا. واخيرا مها من الرياض بتقول يا يارا انا معاكي في المشروع اللي فات بتاع الكلاب ومعاكي في المزرعه، احنا بالمجهود عايزين حد يمولنا. عارف يا مروان ويارا يارا بتفكرني بنفادي في الكبير قوي، عندي مشروع يكسبنا 2 مليون جنيه في ظرف سنه، بس واقف على تفصيله كد كده الفكره غالبا. بس هو نفادي كان بيضحك يارا، لا يعني نفادي كشخصيه في المسلسل كان بيضحك، لكن يارا لا.
2: انا سايبك تتكلم براحتك.
1: سالي مساء الورد يارا ومروان، مساء الفل عليك يا سالي. في مين تاني؟ بس كده.
2: طيب تعالى نقول الخبر تاني.
1: يلا
2: let's say some news. بص يا سيدي، اقول حاجه كوره. ميعاد مباراه صلاح اللي جايه مع ترابزون في تصفيات الدوري الاوروبي، اوكي. بيستعد محمد صلاح لخوض اول مباراه مع فريقه الجديد ترابزون سبورت تركي بعدما انضم للنادي في صفقه انتقال حر لمده موسمين. هيلتقي ترابزون مع استنى بقى ايه فيرين هو مش عارفه حاجه كده، فيرين ساشافوري حاجه كده، في الدور الحاسم من تصفيات الدوري الاوروبي. وهتقام مباراه الذهاب يوم 20 اغسطس، وده هيكون في ترابزون، وهتنطلق الساعه 8 بميعادنا هنا بتوقيت القاهره يعني. صلاح كان حديث الصحف التركيه بعد ظهوره الاول مع ترابزون امام قاسم باشا في الدوري التركي، وشارك النجم المصري في الدقيقه 58 من المباراه اللي انتهت بالتعادل 1-1، ورغم ان ما سجلش ولا صنع الهدف الا ان دخوله الملعب تسبب في حماس كبير من جماهير ترابزون. هو ليه ما نزلش
1: من الاول؟
2: ليه الفكره يعني؟ مش المفروض كانوا هوب صلاح جه يلا ينزل من الاول؟
1: لا لا لا، ما دايما في النوع ده من اللعيبه يعني على حسب، ممكن يبقى لسه حالته البدنيه، لانه خدي بالك كل اللعيبه وكل الدوريات لسه بادئه، فاللعيبه كلها جايه من اجازه. طبعا حضر فترات اعداد وكل حاجه، بس ممكن يبقى لسه مش جاهز قوي، هيدفع بيه بشكل تدريجي يعني، بيبقى ليها حسابات.
2: بس قلت اول ماتش يعني هتلاقي ناس كتيره جدا جايه تشوفه اصلا يعني.
1: لا ده انت واختك لما تجيبوا تورتايه فاول ما تخشوا من البيت تفتحوا قلبه التورتايه،
2: هو يفتتحوا الماتش بيه
1: هو، ويروح هو يفتح من بدري الاستاد بقى بالمره.
2: جو صلاح.
1: انا رجعت من امريكا في اجازه في مصر شهرين، ده الرقم من امريكا.
2: الحمد لله على السلامه
1: اسامه. يا انت ده اسامه عوض الله في مصر. اسامه بص هتلاقي يارا بقى عند الجوامع الكبيره وفي الميادين الكبيره، هتلاقيه واقفه هناك يا ترمس يا في الوقت اللي احنا فيه ده، عاده بيبقى تين شوكي. وهتعرفها طبعا من الاندومي اللي هي عاملاه في شعرها. مساء السعاده على مذيعو السعاده. مساء الفل، ده محمد منصور. مساء الجمال عليك يا محمد، ده غالبا من ايطاليا اللي بيبعت لنا.
2: مساء الفل.
1: حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا بنكلمكم من الشاليه، بنشوي لحمه وكفته وهيصه.
2: تمام.
1: طب ايه؟
2: تمام. شير لوكيشن. انتوا بس اقعدوا غيظوا فينا.
1: دي ملك غالي.
2: ملك.
1: صوره ولوكيشن.
2: الا الاكل هيتحرق على شوايه.
1: الا؟
2: يا اما.
1: انا يأست منك والله العظيم.
2: هقول لك.
1: الا
2: بص هقول لك
1: حاجه. انا جعانه. قصدنا انت مش فاهمني، قصدنا قصد
2: انا جعانه اللي هو جوع، اللي هو بطني بتوجعني جعانه.
1: ما طلبتيش اكل ليه وانت جايه؟ او ما جبتيش اكل ليه وانت جايه؟
2: عملت انا طبخت عشان هرجع
1: وانت جايه، ما جبتيش اي حاجه تنقنقي فيها ليه؟
2: لا مفيش، مش عايزه اقعد انقنق يعني، ما انا هتغدى يعني.
1: خلاص ما تقرفيناش بقى وتقولي انا جعانه.
2: طب ما تروح تجيب لي حاجه، ما تروح تجيب لي شويه بسكوت.
1: ايوه ما تقرفيناش وتقولي انا جعانه انا جعانه. وانت قلتي حاجه؟ معلش ما سمعتش، افتكرتك بتقولي حاجه. ما سمعتش.
2: حد سمع حاجه يا جماعه؟ انا مش سامعه اي حاجه.
1: هتردي عليا بنفسي في حد بواخه. ابعتوا لنا على 015 595 5006.
2: ايوه لا كمل كمل كمل مسجز معانا.
1: مفيش وقت. مفيش مسجز خلاص ازاي نكمل ايه؟ ركزي يا ماما. قال لك كمل كمل
2: اكيد في انت مكسل بطل الحركات دي.
1: يلا يا ماما حطي حاجه ونرجع تاني ما تقلقيش.
2: لا استنى بقى. موعد مباراة صلاح
1: نعيد اللينك من الاول.
2: لو حد يا جماعة فاتوا الخبر هقول لكم الخبر.
1: لو حد كان واقف في البلكونة
2: بيستعد محمد صلاح لخوض اكتر اتنين دمهم تقيل في الكوكب.
1: ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي.
2: طيب 015
1: ليه بقى ما نزلش من الاول الماتش؟ جو صلاح جو
2: صلاح. لا اصل اونستلي
1: honestly
2: actually
1: I was like
2: actually لا انا لو يعني لو بفكر
1: لو بقى
2: بطريقه مارك يعني اللي هو امباكت عايز تخلي حد ينزل هو واو فاهم الواو فاكتور المفروض الصح انه صلاح ينزل من الاول لان احنا لسه عاملين نقول 50,000 خبر على التيشيرتات اتباعت الموسم تذاكر الموسم اتباعت فاكيد الناس رايحه عايزه تشوفه فكان ينزل من الاول
1: ده
2: وانت اكيد مش هيلعب وحش مثلا اكيد
1: ده
2: مش
1: وانت بتخرجي فيلم باربي فرباربي تطلع في اول مشهد
2: يعني اكيد صلاح مش
1: أيوة
2: هينزل.
1: في في حسابات كتير ممكن يبقى المدير الفني قال هنزل في الشوط الثاني يبدا عشان قدراته اللياقه يعني ممكن
2: صلاح مثلا هيبقى نزل مش قادر يلعب مثلا
1: صلاح انت
2: يعني كان ايه واخد اجازه
1: لا لا لا انا مش هدخل في النقاش العقيم ده معاكي. انا بتكلم مع مين اصلا؟
2: هتشد على
1: انا بتكلم
2: يعني.
1: مع مين واحده كانت فاكره البادل بينج بونج يلا يلا يلا, يلا بس شغلي حاجه
2: احكي للناس اللي حصل من شويه قبل ما
1: صلاح يبدا موسم
2: احكي اللي حصل لك بره قبل ما
1: وقعت من على الكرسي
2: يا جماعه عمري ما شفت وقع سلو موشن
1: وقعت قدام
2: بالكرسي سلو موشن على سرعه 0.5 مثلا حاجه كده. انا ببص انت عارف انا افتكرتك بتعمل ايه؟ افتكرتك بتتزحلق من على الكرسي. عارف لما الاطفال بتنزل النازله دي من على الكرسي عارف الحركه دي؟
1: ايوه ايوه
2: انا افتكرتك بتعمل كده من كتر ما الوقعه كانت
1: دي كارثه طبعا ان انت افتكرتي ده فدي كارثه اصلا في حد ذاتها.
2: قلت ايه في سنه بيعمل التريك دي قدامك 015 595 5006 facebook.com
1: مفيش كتير وشك يفلق.
2: هنطلع وهنرجع بعد الاخبار ان شاء الله. خليكم معانا
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. اول حاجه اتاكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهه تصنيع معروفه وتجنب الشراء من مصادر مجهوله. تاني حاجه خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي انه مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجه اتاكد من وجود الدمغه الخاصه بمصلحه الدمغه والموازين ولوجو بي تي سي. اخر حاجه اتاكد من استلامك فاتوره المنتج. ودي كانت معلومه من ذهب من مركز تجاره السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: كسبان كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر مع وي محدش قدك وي غير أي حد تطبق شروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس تابعونا على x.com/نجوم اف ام

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يؤكد ضرورة متابعة الإجراءات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
3: وزير العمل يعقد اجتماعا للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية.
2: وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ويشيد بالدور الوطني للصحافة.
3: سفارة مصر في سلطنة عمان تحذر من عمليات نصب واحتيال تستهدف المصريين.
2: الأمين العام للجامعة العربية يطالب باتخاذ موقف موحد إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق الخاصة بغزة.
3: وزير التربية والتعليم يؤكد أن زيادة أيام الدراسة تستهدف إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ المناهج وتعزيز تنافسية الطلاب المصريين عالميا.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد أن إنجاز 60% من التقييمات والمهام الدراسية شرط دخول امتحان البكالوريا والثانوية العامة.
3: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، والعظمى في القاهرة غدا 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب مروان طيب. احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة.
2: انتوا عاملين جو حلو جدا واحنا في الزحمة. على فكرة شعر يارا حلوة مروان.
1: مرسي.
2: هو نوع الاندومي نفسه مختلف. احنا نمشيها بقى وترجع للفرنة. ده كوتش مصلحي. والله هي مش عايز ترجع الحقيقة. يعني احنا اتكلمنا معاها في الموضوع ده اكتر من مرة. هي حبت الإذاعة بقى وبقت انها مختلفة عن فكرة الفرن وكده. من كتر ما يارا مسكرة ينفع تبيع بطاطا. اقول لها يارا مسكرة وينفع تبيع بطاطا.
1: ده مين المسج دي؟
2: دي من رقم اخره. ده حد من السعودية. هقول لك حالا حالا حالا. لا مش كاتب اسمه. مساء الفل. ده الرقم. الرقم الاخره من السعودية هو. ورقم اخره 466. انتوا اكتر تيم بتضحكوني ربنا يخليك. ده رقم اخره 495. مش عايز اقولك يا مروان كنت عايز اشوف الواقعة بس بوصف يارا. دي دلقه مش واقعه. الف سلام عليك. ده نبيل حميد. انا
1: حقيقه نبيل.
2: نديها فرصه تقول اي حاجه تضحك. قول يلا.
1: لا انا برد عليه.
2: مش ما انا بقول لك قول يلا.
1: بقول ده حقيقي.
2: شيريهان بتمس عليكم يا احلى كابل. بسمعكم دايما وانا في المطبخ وبجهز الاكل. بحبكم جدا. مساء الفل عليك يا شيري. عامله ايه النهارده؟ اكل قول لنا. سعداوي صادق مساء الفل. بيقول مساء الخيرات على احلى يارا وابو حمزه الجميل. دايما متالقين على الشاشه. بجد اذاعه جميله وبرنامج اجمل. ده من جده السعوديه. يا سعداوي مساء الفل. سيد الشاوي من المنصوره بيقول بحبكم. مساء الفل عليك يا سيد باشا. في كمان حماده المصري. اول ما بشوف كلمه ابني مش هقرا لك المسج. بس كده.
1: اوكي. طيب احنا لسه معانا اخبار. خلينا نقولها. اللينك اللي جاي على طول 015-595-1006 facebook.com/نجومة. فهم نسمع كارل سمحة
2: يلا
1: ونرجع على طول.

انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل شهر، وكمان الانترنت بقى في 2 مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
0: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه هتلبس النظارة، لسه مكملين معاكم. قولنا خبر بقى كده، في حاجات رياضية تانية على فكرة.
2: مينا بات مساء الفل بيسلم علينا وبيقول بص يا مستر مروان، رايح نفسك سواء شعر يارا اندومي ولا مش اندومي، على قلوبنا زي العسل وسمعينا لجس.
1: حاضر اشوف حاجة لجس.
2: يا سلام.
1: حاضر عناية الاتنين. يا سلام.
2: طيب نتكلم على ابننا حمزة عبد الكريم، بيتصدر هدافي برشلونة في فترة الاعداد. بيوصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم تألقه مع برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد ما قدر يسجل هدف في فوز الفريق الكتالوني على بازل السويسري بنتيجة 5-2 عشان يرفع رصيده لثلاث أهداف في المباريات التحضيرية ويصبح هداف الفريق خلال فترة الإعداد. حمزة شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني ومحتاجش غير 4 دقائق بس عشان يحرز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49. حمزة سجل قبل كده هدفين فترة الإعداد أمام برمنغهام سيتي قبل ما يضيف هدفه الثالث أمام بازل عشان يواصل تقديم نفسه كأحد أبرز اللاعبين الشباب في صفوف برشلونة خلال التحضيرات. بيستعد برشلونة لخوض مواجهة الأهلي بعد بكرة الأربع على ملعب كامب نو في بطولة كاس خوان جامبر في وسط ترقب لموقف حمزة من المشاركة بعدما أصبح أحد أبرز هدافي الفريق في فترة الإعداد. حاجة تفرح الصراحة.
1: هو لسه رايح صح؟
2: هو من قبل كاس العالم.
1: هو صغير سنا
2: 18 سنة.
1: اوكي عشان فاكر انا سألتك.
2: او 17 سنة كمان.
1: اوكي
2: فواعد وان شاء الله يكمل بقى على نفس المستوى ونشوفه بقى اساسي مع الفريق الاساسي لبرشلونة.
1: اوكي
2: ان شاء الله يعني.
1: ان شاء الله عقبالك كده كمان
2: في حياتك ان شاء الله عقبال انجيل
1: تطول في اي حاجة.
2: الله يخليك.
1: اي حاجة
2: اي حاجة صحيح.
1: اي موافقين. فاهم
2: فاهم جمعة مباركة.
1: طيب بص بقى يا سيدي، ايه رايك نسمع اغنيه سريعه لعمرو مصطفى ونرجع نكمل اخبارنا على طول؟ 015 595 1006.

0: انت الاخبار اللي انت بتحبها في بلجيكا اوكي
1: بلجيكا
0: كنز ذهبي بتسعة مليون يورو بيظهر بالصدفة في صرف صحي في بلجيكا. والله في عمال في احدى المدن البلجيكية يعني كانوا بيعملوا ترميم ومدوا ماسورة صرف صحي وفجأة لقوا كنز ذهب قيمته حوالي 9 مليون يورو. العمال اكتشفوا حوالي 50 سبيكة ذهب ومعاهم كميات كبيرة من العملات الذهبية وكلها كانت متخبية جوه حيطان قبو تاريخي تابع لجمعية خيرية. الشرطة وصلت بسرعة وطبعا أمنت المكان. العمال أكدوا أنهم لقوا الكنز بالصدفة تماما ولحد دلوقتي محدش عارف مين صاحب الكنز ده ولا مين خباه ولا ليه ولا إمتى ولا أي حاجة عن التفاصيل. 9 مليون يورو سبايك ذهب وعمل
1: عمل زي متوشة كده.
0: تخيل
1: انت لو لقيتي كنز زي ده تعمل ايه؟
0: يعني هاخد جزء وهمشي جزء هاخد جزء ليا ليا و
1: فايندرز كيبرز يعني
0: فايندرز كيبرز و يعني الباقي بقى هيبقى تشاريتي
1: تشاريتي هتبرع بيهم لجمعية الزراف اليتيم. الجمعية في أفريقيا بتحارب يتم الزرافة. وجمعية أوقفوا شاورمة النعام.
0: يعني أنت شايفني كده؟
1: ده انت كده جدا. ده انت كده جدا.
0: جمعية الزرافة القصيرة.
1: اوقفوا شاورمة النعام.
0: طيب شكرا يا مروان. نجوم اف ام دوت
1: شكرا للنعام.
0: ده الويب سايت بتاعنا وابعتوا لنا على 015 5955006 نسمع توليت ونرجع.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد،
2: أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

مركز جيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، تابعونا على يوتيوب.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب قبل ما نختم بقى روح لاخر خبر ممكن نقوله وانت ممكن تقول اخر كم مسج بقى.
2: قلب من ذهب. مساء الخير على الناس الحلوه، بحبكم جدا والله يا امامير. امامير احنا امامير
1: والله كلام زي
2: الرقم اللي اخره 130 بيقول يا ريت بقى رسالتي تتقري. والله قريناها اهو. في مها بتقول انا خلصت اكل يا مروه وبشوفكم انتوا بجد اديتوني نشاط رغم اني النهارده كنت قايمه ماليش مزاج، درجه الحراره في الرياض 46 بس في المطبخ داخله على 50. خلصت الفاصوليا الخضراء ورز ابيض ولحمه محمره. تعالوا بالهنا وشفا. الف هنا وشفا يا مها.
1: انا عملت باميه النهارده
2: والله.
1: هرجع اكلها اكسايتد.
2: اوكرا. استاذ مروان، استاذ مروان بعد مسج وحضرتك ما قريتهاش. استاذ مروان، استاذ يارا ماشي يا ريت يا رب تكونوا تمام. انا بحب الكيم ستوري. ايه الكيم ستوري؟ التيم مش فاهم ايه الكيم ستوري اللي انتوا بتعملوها دي قوي.
1: كيمستري.
2: ماشي
1: كده. سايفت كده
2: ده زي سايفت بالظبط. عشان مكتوب بالعربي. بتعملوها دي قوي بحبها. مفيش اخبار عن الثانويه العامه. اسمي ايه. ممكن تقول لي الدرجه دي احلى كلام في الزحمه ولا ده ولا ايه؟ واحلى كلام في الزحمه بعد اذنك المسج بتاعتي ما قريتهاش. بس
1: هو قراها هو ده الكل عليكي. اخبار الثانويه العامه اللي احنا نعرفه او اللي احنا نسمع عنه قلناه. كان الاسبوع اللي فات تقريبا قلنا كذا حاجه يعني عن الثانويه العامه والجديد فيها، ولو في جديد هتلاقينا دايما بيبقى اول خبر معانا في الحلقه يعني.
2: من امريكا حد بعد بيقول امريكا حر كمان الواحد مش عارف يروح فين. يلا هزري بقى.
1: الساحل. الواحد يروح الساحل
2: من امريكا.
1: فرق كبير في درجات الحراره.
2: امريكا بلد بقى. يلا كملي هزار بقى.
1: امريكا ولا امريكا الفانز ولا المحطه ولا ايه؟ فاهم؟
2: مروان انا بفكر اعمل صوت يارا نغمه للموبايل، ايه رايك؟ ماشي خليها اعملها للحاجات اللي هي البلوكت مثلا او الحاجات اللي الناس مش عايز ترد عليها.
1: سلام.
2: هدى من اسوان بتقول مساء الفل عليكم منورين، عايز ابعت اهداء لكابتن محمد ابراهيم وممكن اي اغنيه لوائل جسار.
1: يعني مش هنلحق نشغل اغنية معينة ولكن مساء الفل للكابتن محمد ابراهيم.
2: مساء الفل. حمادة المصري، طول ما انت بتبعت مسج فيها يا ابني مش هقرا.
1: معرفش هي مضايقاك ليه.
2: لا عادي. مساء الفل عليكم يا كتاكيت، وحشتوني وبحبكم جدا. سلم لي على يارا القمر احلى احلى ايه مديرة. دي هاجر الزملكاويه.
1: يا هاجر مساء الفل. مشكورك حبيبه قلبي
2: والله. يا لو مديره محل كبده وسجق مش هيتقال عليها مديره. بس ماشي. استاذ مروان ممكن تشغلوا لي اغنيه لرامي جمال.
1: كان في رامي جمال من شويه
2: بس هي عايزاها على التلفزيون.
1: عندهم بقى جوه يا جماعه لو ينفع اغنيه رامي جمال يا ريت.
2: مش ده. لا ده الخبر اللي انت قريتيه بتاع الذهب بلجيكا. دي الحكايه بعد الترجمه من الالمانيه. وفقا لوكاله سوشيال بريس كان في صبي سباك عنده 18 سنه من بلجيكا اسمه كوبي، ده بيشتغل عامل باليوميه بيدرس في الشتاء. نزل يمد مواسير صرف صحي في حته بره العاصمه المفروض انها تتبني مراكز لايواء المشردين. وهو بيكسر الحيطه لقى شنطه فيها 49 سبيكه ذهب و4000 جنيه ذهب، كنز قيمته نص مليار جنيه تقريبا. ولك ان تتخيل رد فعله هو ورئيس العمال. بس ما تفرحش قوي، هنا المفارقه بقى. المفارقه يعني قانون البلجيكي بيلزم ان الذهب ده يتفرز تحت الكاميرات ويتسلم للسلطات ويتحط في خزنه شديده الحراسه. وبعدين يحق لصاحبه الحقيقي يطالب بيه على مدار 5 سنين. يعني كوبي لو ما كمرش سبيكه ولا حاجه فهو مضطر يستنى 5 سنين عشان يظهر للذهب ده وريث ويكافئوا بقرشين ده لو حد افتكره. في مفارقه تانية، مين بقى صاحب الذهب؟ الشرطه هتحقق وتشوف لو مرتبط بجريمه ولا حاجه.
1: جايبه منين؟
2: ولا يكون حد مخبيهم هناك. ولو ما حصلش قدامهم 5 سنين ان حد من ورثه الارض يظهر ويطالب بالذهب. مين بقى صاحب الحته دي؟ قال لك كان في واحد صاحب مصنع احدى المشروبات يعني. المصنع ده من القرن ال19 فضل شغال لحد سنه 1970 وبعدها اولاده الثلاثة قفلوا المصنع وما تجوزوش وما خلفوش واهدوا الارض عام 82 لدير كان بيستخدم في بيستخدم المكان كمسكن مؤقت للمفرج عنهم من السجون. السنة اللي فاتت الدير اهدى الارض لمنظمة غير ربحية ممولة من الحكومة اللي هي اللي كانت بتبني الارض عشان المهاجرين والمشردين، وانه يأمل ان الدهب يدخل منظمته في الاخر عشان يكمل بناء المساكن دي. يعني في النهاية هتروح للحكومة لو ما ظهرلهاش صاحب. يعني من الاخر من ابو اخر الاخ كوبي لو كان لقى الدهب زمانه دلوقتي بيكمل الشيفت بتاعه وبيحفر بضمير عشان يلحقوا يمدوا انابيب الصرف وصباح القرارات والأمانة والتربية الحديثة، نقلا عن الكاتب محمد أمير.
1: مساء الفل عليك، بنشكرك مبدئيا على التوضيح للخبر. بس والله الولد كويس، يعني انه فعلا ما كمرش حتى سبيك الذهب يعني.
2: تمام.
1: انت ايه؟
2: لا طبعا كنت هكمر حاجة أكيد.
1: انت كده ده انت هتاخد
2: ده على اساس ان انت كنت هتتبرعي بيهم لمسجد الحصري.
1: انا قلت ان انا هتبرع.
2: بتبرعي بيهم؟ انت قلت هاخد شوية الاول.
1: ايوه هاخد شوية.
2: طيب ما ده اسمه ايه؟ تكبير.
1: يعني مش عشان انا مش
2: لا لا لا لا لا
1: يعني مش مش مش سيلفشنس مش
2: يا
1: يعني محتاج اجيب شوية حاجات.
2: اي
1: نعم محتاج اشتري شوية حاجات.
2: بجد عليا قسط لازم الحق ادفع. طيب احنا وقتنا انتهى. ان شاء الله هنبقى معاكم بكرة في نفس الميعاد.
1: نشكر كل اللي تابعونا وكل اللي بعتوا لنا دقايق، وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من اجمد سبعة، وان شاء الله هجيب مروان بكرة ونرجع لكم نفس الميعاد. يوم جميل عليكم جميعا. باي باي.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436407878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

بنك كسبان عشان ليك 50% زيادة على باقتك و 50% خصم على سعر الراوتر. مع وي محدش قدك. وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أن التحرك الخارجي للدولة يستند إلى رؤية متوازنة تراعي اعتبارات الأمن القومي.
2: رئيس الوزراء يؤكد ضرورة متابعة الإجراءات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
1: وزيرة الإسكان تلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز ملفات التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.
2: وزير العمل يعقد اجتماعاً للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية.
1: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة.
2: البنك المركزي يلزم البنوك بإدراج التثقيف المالي ضمن استراتيجيات الشمول المالية.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد أن إنجاز 60% من التقييمات والمهام الدراسية شرط دخول امتحان البكالوريا والثانوية العامة.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، والعظمى بالقاهرة غدا 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

بارتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكل حاجه تمام. بنبدا حلقتنا النهارده وكالمعتاد 7 اغنيات وفقره 3 الواحد من المركز السابع لحد المركز الاول، وبيكون معانا دايما فقره لنجم مميز، نجم اليوم انتوا اللي بتختاروه معانا من خلال مشاركاتكم على الواتساب على 0155951006. بتقولوا لنا اسم النجم ايه، اسماء الثلاث اغنيات ايه، وبتبعتوا كمان تكتبوا اسماءكم. مهم جدا تتشاركوا معانا في الحلقات كل يوم علشان نعرف ايه الاغنيه اللي انتوا حابينها اكتر، عشان نعرف مين نجمكم المفضل، عشان نعرف انتوا متابعين. ومن خلال البرنامج احنا كده كده بنقول لكم طبعا الاغنيات الجديده اللي بيتم طرحها على نجوم اف ام، ومن خلال اجمد 7 الساعه 7 هنبدا بمروان بابلو وليجاسي. تراجعت معانا النهارده، شفت كلام نسمعها في المركز السابع.

يا رب تكون 3-1 لرامي جمال النهارده وفوت لمروان بابلو وليجاسي. شفت كلام تحياتي للناس اللي بتشارك معانا وبتشجع الاغنيه الحلوه. في كمان فوت سليم لي يوسف بركات واحمد ويمنى. اوكي حاضر يوصل. فوت للفكيان لتامر حسني. شكرا على المسج. وفي وعدي مطلوبه برضو معانا رامي جمال النهارده، وواضح ان في لحد دلوقتي كده اتفاق على رامي جمال لفقره 3-1 على مولس. النهارده لعبه الايام لسه نسمعها وراجعين.

0: لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لكل دمولة من جديد، أكيد بنتمنى أن تشاركوا معنا وتبعتوا لنا مسج على الواتساب على 015-595-1006. مطلوب مننا أفوت لأغنية عمرو دياب اللي مشاركة معنا جيت لك، وفوت لحمائي فقر 3-1، رامي جمال من جديد وأغنية أمر ومنور وتوعديني وما حسبتهاش من يارا صديقة البرنامج. أوكي يا يارا، ماشي، ما نشوف لسه قدامنا شوية وقت كده على نجم فقر 3-1. ممكن مايفن، ازيك يا مايفن؟ عايزة شامي فقر 3-1. وفي فوت من جديد لأغنية إليسا اللي مشاركة معانا، فوت ليا جدع لتامر عاشور، وعايزين إليسا 3-1 وإليسا مشاركة معانا. بنسمع جدع لتامر عاشور رقم 5 معانا النهاردة. فاضل معانا أغنية واحدة تبدأ معانا فقر 3-1، مش نجم من النجوم السبع المشاركين معانا في الأغنيات أو في السباق، نجم مختلف. مين هو؟ ابعته سريعا سريعا، باقي 6-7 دقايق والفقرة تبدأ معانا. اسم مقترح لنجم يشارك معانا في الفقرة وأسماء الأغنيات على الواتساب.

رقم أربعة معادنا معاها يا ولا يا ولا، وفي فوت لأحمد زعيم فقر ثلاثة الواحد. ومساء الخير إيناس، دايما أحب أسمع البرنامج أجمد سبعة. أهدي الأغنية على ذوقك لأختي، تحياتي ليكي أنت وأختك مريم معايزة. أغنية الدنيا لمينا عطا، ولسه مستقبل المسجز منكو، عطوا مسج فيها اسم أغنية عايزين تسمعوها على 015 595 1005.

يا ربي نبدا فقره 3 الواحد لحمائي النهارده. وبيقولوا لك ايه اول اغنيه معانا مشاركه في الفقره؟ باقي معانا اغنيتين تانيين لحمائي، حابين تسمعوا ايه؟ ابعتوا اسم الاغنيه واقتراحاتكم يعني فاضل اغنيتين، ابعتوا الاقتراحات اللي انتم عايزينها كلها، وما تنسوش تكتبوا اسمائكم وشاركوا معانا على الواتساب على 0515 5955106.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على instagram.com/nogumafm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بنكمل فقرة ثلاثة الواحد في أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام بوي نجوم اف ام تي في. في حد بيقول النهاردة عيد ميلاد الهضبة؟ لا النهاردة أكيد مش عيد ميلاد الهضبة. في اختيارات لكذا أغنية لحمائي، بدأي معانا أغنية أخيرة تشارك معانا فقرة ثلاثة الواحد لحمائي النهاردة. كذا اختيار مطلوب مننا، كان وكان أدي اللي في بالي، مطلوب مننا يانا يانتا وافتكرت، من قلبي بغني، رسمك في خيالي. دول الأسماء الأغنيات المطلوبة مننا. فكروا، حلي حلي كمان مطلوبة مننا، فكروا في واحدة أخيرة. أكتر طبعا طلبات هتيجي على أغنية معينة هي اللي هتشارك معانا، هيكون ليها نصيب إنها تكون التالتة في الفقرة النهاردة. ومشاركاتكم بنستقبلها على 015-595-1006. بنسمع دلوقتي قدام الناس.

حلي حلي يا حمائي كانت الأغنية الثالثة والأخيرة في فقرة ثلاثة الواحد. الناس بتحب المزيكا شجعوا الأغنية اللي انتوا بتحبوها. بنرجع تاني للمنافسة ما بين السبع أغنيات اللي هم جداد وموجودين في كل مكان وموجودين كمان لازم يكونوا موجودين على نجوم اف ام علشان يشاركوا معانا في البرنامج. لو في أغنية على بالكم، لو في أغنية جديدة سمعتوها وحابين انها تشارك وشايفينها قوية وتستحق انها تنافس معانا كل يوم على الهواء مباشرة، ابعتوا لنا اسمها دلوقتي على 015 59 551 006. فاضل معانا رقم 3 و2 و1 3 1 النهارده نسمعها وراجعين.

0: عقد التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة مروان بابلو ولاجاسي. شفت كلام

0: ثابت الأيام.
1: وش علينا يا دنيا، رح نستوينا يا دنيا، ما تحس بينا يا دنيا.
0: خمسة تامر عاشور جدع. سعد يا ولا يا ولا.
2: بيض في وشي يا ولا
3: يا ولا يا ولا،
2: انا قلبي من حبك ملا
3: يا ولا يا ولا،
2: والدنيا جنبك مزيلا.
0: ثلاثة كايروكي وحدي. اثنين تامر حسني الف كلمة.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. بشكركم جدا على متابعتكم. كل يوم نشوف ترتيب الأغاني، نشوف بقى كل أغنية راحت فين وإيه الجديد اللي بيتم طرحه حوالينا واللي انتوا حابينه جدا جدا. تابعوا نجوم أف أم على طول، وأحسبكم مع أغنية المركز الأول معانا النهاردة وهي جيت لك الهضبة عمرو دياب. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يعلن الخميس 27 من أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من الثلاثاء.
2: وزير الخارجية ونظيره الكويتي يشددان على أهمية صون أمن الملاحة البحرية واحترام سيادة الدول والعمل على خفض التصعيد الإقليمي.
1: وزير الخارجية يؤكد أن التحرك الخارجي للدولة يستند إلى رؤية متوازنة تراعي اعتبارات الأمن القومي.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في وضع حجر أساس مصنع لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
1: وزير الري يؤكد تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية في مجالات الأمن المائي العربي.
2: وزيرة الإسكان تلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز ملفات التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.
1: وزير العمل يعقد اجتماعا للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية.
2: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة.
1: البنك المركزي يلزم البنوك بإدراج التثقيف المالي ضمن استراتيجيات الشمول المالي.
2: الطقس غدا حار رطب النهار، مائل للحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: نجومك آن أحمد سعد ما حيراني أغنية جديدة على نجومك آن
1: دلوقتي دي معاكم مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيف
2: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم أنا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيهم عن حاجات كتيرة جدا هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي بعد نهاية الميركاتو الصيفي في الكرة المصرية وهنتكلم وهنبرز علامات استفهام كبيرة جدا حوالين دفاع النادي الأهلي في الموسم الجاي وهنقول لكم شوية إحصائيات كده بتقول إن ممكن كانت الصفقات بتاعت الأهلي يبقى فيها عناصر مختلفة عن العناصر اللي جت للموسم الجديد دي حاجة هنتكلم عليها هنتكلم كمان من أخبار النادي الأهلي عن إمام عاشور وقصة تجديد عقد إمام عاشور هل إمام عاشور عايز يقعد في الأهلي هل هو عايز يرحل للاحتراف كل الحاجات دي هنكشف تفاصيلها في حلقتنا النهاردة كمان هنتكلم عن تصريح كلف صاحبه 7 مليون جنيه قصة مثيرة جدا جدا في انتقال لاعب للنادي الأهلي والتصريح اللي عمل أزمة كبيرة جدا ما بين الأهلي وغزل المحلة هنتكلم عن الكلام ده كله فيما يخص النادي الأهلي هنتكلم كمان عن نادي الزمالك وعن الصراعات والحروب الأهلية اللي موجودة جوه نادي الزمالك ما بين داعم زي الأستاذ ممدوح عباس ما بين مدير سابق لنادي الزمالك أو مدير رياضي سابق وهو جون إدوارد وحرب تصريحات كبيرة جدا وفي الآخر مجلس إدارة نادي الزمالك مش متداخل في القصة دي بشكل غريب جدا بالنسبة لمجلس إدارة المفروض إن هو بيدير كل كبيرة وصغيرة جوه نادي الزمالك كمان هنتكلم عن أزمة خوان بزيرة هل يعود خوان بزيرة كل جمهور الزمالك اللي بيسمعنا دلوقتي أكيد بيسأل هل بزيرة هيكون موجود في الزمالك في الموسم الجاي ولا يرحل عن نادي الزمالك ولا هيستمر في العصيان اللي بدأوا من حوالي شهر في فكرة رجوعه من الأجازة بتاعته والأكيد أن بزيرة مش موجود مع نادي الزمالك على الأقل في أول أمطار الموسم الجديد كل الحاجات دي هنتكلم عليها فيما يخص الأهلي والزمالك كمان هنتكلم عن يعني نجم صاعد بقوة كبيرة جدا جدا واللي مخلينا مكملين الحلم اللي بدأه محمد صلاح واللي قبل كمان محمد صلاح حمزة عبد الكريم والتألق بتاعه هنتكلم على حمزة عبد الكريم وفرص وجوده في نادي برشلونة في الفريق الأول لبرشلونة للموسم القادم وهنتكلم كمان عن انطلاقة محمد صلاح في الملاعب التركية في المباراة اللي لعبها مع ترابزون سبورت وإيه اللي جاي بالنسبة لمحمد صلاح وإيه التحليل بالنسبة لمحمد صلاح في أول مباراة لي وظهوره الأول مع ترابزون سبورت كل ده في حلقتنا النهاردة والأهم من كل ده هو ضيفنا متعدد المواهب ما بين إعلامي ولاعب كرة سابق وفي نفس الوقت كمان ابن لأسطورة من أساطير الكرة المصرية هيكون مشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد عمر ربيع ياسين عشان نتكلم معاه عن كل الملفات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي سواء بالنسبة للأهلي أو الزمالك وحمزة عبد الكريم وكمان محمد صلاح كل ده في حلقتنا النهاردة بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عايز أعرف رأيكم في سؤالنا اللي بيقول رأيك في صفقات النادي الأهلي للموسم القادم هل الأهلي جاهز بنسبة 100% ولا أنت كنت شايف أن في مراكز محتاجة تدعيم للأهلي للموسم الجاي كل ده ابعتهولنا على 015-595-5006 أو خشوا على نجوم FM على السوشيال ميديا وابعتوا الرد بتاعك وإحنا هنقراه في حلقتنا النهاردة كل ده في الاستاد يلا بينا نبتدي
0: جديد نجوم FM نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتم السمعة في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في الاستاد. 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا. هدير بعد بتقول مساء الفل عليك. أنا هدير وأخيرا ببعت لكم من مصر أم الدنيا. واضح إن هدير جاية أجازة يعني من برا، يعني الحمد لله على السلامة يا هدير وإن شاء الله تتبسطي مع

احلى عيله، ولما عايزين عايزه اهديهم اغنيه حلوه على ذوقكم، ولو ممكن تقولوا اسمهم: معتز، مها حبيبتي، مهاب ويوسف، متمم، نوح، هارون. بحبكم قوي قوي، احلى نجوم اف ام. مساء الفل عليك يا هدير. رقم اخره 5-7 بيقول تامر حسني، عايز يسمع تامر حسني. لسه مكملين معاكم، ونروح بقى يعني في التفاصيل، ونروح على اخبار النادي الاهلي اللي عنده تفاصيل كتير، واللي كان الصيف يعني مشغول جدا بالنسبة لإدارة النادي الأهلي. قدر الأهلي فيه إن هو يعمل 8 صفقات، مش 7، لا هم 8. ليه؟ لأن في 7 هينضموا للأهلي بشكل فوري، واللاعب الثامن وهو محمد عبد الناصر لاعب المقاولين العرب هينضم للأهلي بداية من يناير. كان الاختيار ان هو يفضل موجود في المقاولين العرب لغاية يناير القادم وينضم للنادي الأهلي على حسب احتياجات الأهلي في الوقت ده. خلينا نفكركم كده بالصفقات اللي قدر الأهلي ان هو يعملها في الصيف ده. بنتكلم على أكرم توفيق طبعا مركز رقم 6 وممكن يلعب كظهير أيمن. بنتكلم على علي محمود رقم 8 لاعب خط وسط مساعد أو مساند كرقم 8. أقطاي عبد الله طبعا مهاجم، محمود صلاح من غزل المحلة، وقصة محمود صلاح دي قصة لازم نحكيها في حلقتنا النهاردة. هو بيلعب كجناح، أحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف في الدوري الموسم اللي فات. محمد عبد الناصر اللي كلمنا عليه بيلعب كوينج وبيلعب كلعيب رقم 10، الستايل شوية بتاع محمد مجدي قفشة. توفيق محمد اللي جه في حالة طوارئ بعد إصابة يوسف بالعمري بالرباط الصليبي، طبعا هو باك شمال بتروجيت، والأهلي كان حاطط عينيه على توفيق محمد من زمان جدا. وسبحان الله لما تيجي ظروف قبل ما الموسم يبتدي وقبل غلق الانتقالات، بنتكلم على 3 أيام بس توفيق محمد بينتقل للأهلي. كل دي صفقات طبعا مع يعني منصف بقرار وسفيان بن جديدة. بنتكلم على صفقات كلفت الأهلي تقريبا يعني 158 مليون جنيه زائد 5.3 مليون دولار. نتكلم على تقريبا كده صفقات في حتة 10 مليون دولار، يعني أرقام كبيرة جدا بالنسبة ل يعني صفقات النادي الأهلي. بس حصل تساؤلات كبيرة جدا، ويمكن جمهور النادي الأهلي اللي بيسمعنا دلوقتي مستغرب من حاجة بشكل كبير جدا، وهي فكرة الدفاع، لأن ما حصلش ولا صفقة في خط دفاع النادي الأهلي ما عدا توفيق محمد بديلا ليوسف بالعمري. لكن فكرة قلب دفاع النادي الأهلي، الأهلي عايز أقول لكم بس إحصائية كده تخليكم تستغربوا بشكل كبير جدا، الأهلي ما راحش في سوق الانتقالات ده لمدافع سواء أجنبي أو مصري. بنتكلم على إن الأهلي في 7 اللي كملوا للمرحلة النهائية للمنافسة على الدوري، الأهلي كان ثالث أضعف دفاع بعد MP وبعد المصري. فبنتكلم إن دفاع النادي الأهلي يمكن دي أسوأ سنة للأهلي في تاريخه في بطولة الدوري من حيث استقبال الأهداف. بنتكلم على تقريبا 24 هدف استقبلتهم شباك الأهلي، رقم كبير جدا، عمرنا ما تعودنا الأهلي بيستقبل الأهداف بالأرقام دي، في حين إن الأهلي كان أقوى هجوم في بطولة الدوري. بنتكلم على 44 هدف. الأهلي بقى جايب خطين هجوم، بنتكلم على أجنحة، بنتكلم على مهاجمين بشكل صريح أو مهاجم متأخر أو مهاجم مساند. فبنتكلم إن الأهلي عنده للموسم الجاي بنتكلم على 5 مدافعين وفيهم مشاكل. بنتكلم على أشرف داري، احنا مش حاسبينه أصلا، يعني أشرف داري ده مش معانا، والجهاز الفني مش معتبر ان أشرف داري مش موجود أصلا للموسم الجاي. وهو الفكرة ان هو عايز يزهق النادي الأهلي وعايز يحصل على قيمة عقده، فبالتالي أشرف داري قاعد بس مش قاعد، يعني موجود ومش موجود، موجود بس كده بجسمه لكن روحه مش مع النادي الأهلي. فبنتكلم على فكرة أشرف داري مش موجود. بنتكلم على طبعا ياسر إبراهيم اللي عنده قصة، ياسر إبراهيم وهي ما تعرفش في القصة دي تكون واقف مع مين، مع النادي الأهلي اللي ليه عقد مع ياسر إبراهيم ولا مع ياسر إبراهيم نفسه. ليه؟ لأن ياسر إبراهيم جاي له عرض من الشباب السعودي، بنتكلم إن هو هيحصل على 60 مليون جنيه في الموسم. بنتكلم ان الاهلي عرضه على ياسر ابراهيم ما يجيش نص المبلغ ده، بنتكلم على 25 مليون جنيه. ياسر ابراهيم بالنسبة له هو ده ممكن يكون اخر عقد في مسيرته، فهو عايز يأمن مستقبله بشكل كبير جدا. لكن في الاول وفي الاخر الاهلي مش لاقي اي بديل مصري ممكن يعوض غياب ياسر ابراهيم ولا حتى كمان اجنبي. فياسر ابراهيم هيلعب
بنص عقل مع الأهلي، بنتكلم على عرض كبير جدا جاي له. نفس الكلام بقى بالنسبة للثلاثي اللي ما أثبتش نفسه بشكل كبير على مدار السنة أو السنتين اللي فاتوا، بنتكلم على ياسين مرعي، بنتكلم على هادي رياض، بنتكلم على عمرو الجزار. التلاتة محدش فيهم ورى الجمهور الأهلي إن هو يقدر يشيل خط الدفاع مع ياسر إبراهيم أو مع قبل كده طبعا رامي ربيعة، ويعني بنتكلم على محمد عبد المنعم اللي رحيله ساب فراغ كبير جدا بالنسبة للأهلي. فدي علامة استفهام، عايزكم تبعتولنا وتقولولنا رأيكم في صفقات الأهلي. هل الأهلي كان محتاج إن هو يجيب مدافع مع الخميسي اللي موجود، ولا الأهلي الموسم الجاي الموضوع هيختلف مع الحسين عموتة؟ ده بالنسبة لصفقات الأهلي. خلينا نتكلم على قصة إمام عاشور. هل إمام عاشور عايز يفضل في النادي الأهلي ولا عايز يرحل ويحترف بعقد أكبر من اللي بيحصل عليه أو المعروض عليه كمان في التجديد الجديد بتاع إمام عاشور؟ عايز أقول لكم والكلام ده على مسؤوليتي جدا جدا جدا، إن إمام عاشور عايز يفضل في الأهلي. إمام عاشور عايز يفضل في الأهلي، بس إمام عاشور مع آدم وطني، وكلنا عارفين القصة بتاعت إمام عاشور وآدم وطني. فكرة العروض اللي بتطلع هي بتطلع بس عشان تزود العرض بتاع الأهلي، والأهلي مش ناوي ان هو يزود العرض بتاعه في الفترة الجاية. إمام عاشور أبعد ما يكون ان هو يكون عايز يحترف، لا، إمام عاشور عايز يفضل في الأهلي ويكمل على اللي بدأه مع الأهلي. لكن كل ده هو بس يعني إيه، بيكسب وقت وبيلعب على أو بيراهن على فكرة إن الأهلي محتاجه كواحد من نجوم الفرقة. لكن الأهلي بيدير الملف ده بذكاء كبير جدا، والبديل لإمام عاشور لو إمام عاشور استمر في حالة التمرد وإن هو عايز يمشي، هنشوف علي محمود بياخد مكان إمام عاشور. وافتكروا الكلام ده كويس. وعلى فكرة إمام عاشور بدأ يبقى مرن شوية الفترة اللي فاتت، فعلى الأقل إن هو يكون موجود في تمرينات الأهلي وإن هو يتمرن بجدية، لكن لسه مصر على زيادة عرض النادي الأهلي، خصوصا يعني نتكلم على إن العرض من 30 ل 35 مليون بالإضافات بالمكافآت بالكلام ده كله. لكن الأهلي خد خطوة، والخطوة دي مهمة جدا وهتفرق معاه في اللي جاي، وهي فكرة إيه؟ إن العروض اللي كانت بتتقدم للتجديد أو وأنا بجيب لعيب من برة كان فيها قصة الإعلانات، إن أنت ليك كوتا أو رقم معين هتاخده كده كده لو جم المعلنين، أو إن أنا هجيب لك المعلنين دول عشان الفلوس الزيادة دي تخش لك برة العقد بتاعك. الأهلي لغى القصة دي تماما. الأهلي لو جه عرض عن طريق اللعيب لإعلان إن هو يعمله، القصة 50-50، بنتكلم على نص بالنص. الأهلي هياخد 50% من الرقم واللعيب هياخد 50% من الرقم. لو الأهلي اللي جايب الإعلان للاعب بيبقى رقم اللاعب بياخده، رقم ده مش متحدد ولا ثابت، ولا الأهلي هيلتزم بيه ويعني هيدفعه للعيب أو هيكتبه في عقد مع اللعيب. فالقصة بقت أنت وشطارتك هتقدر تجيب عقد إعلانات، هناخد 50% وحلال عليك 50%. فده كمان صعب القصة مع إمام عاشور ومع آدم وطني. هنشوف القصة في الآخر هتكمل على إيه، بس أنا توقعي السيناريو الأقرب إن إمام عاشور هيكمل في النادي الأهلي. هل هيكمل بقى ويجدد؟ هل هيكمل السنتين اللي فاضلين له في العقد بتاعه وبعد كده يرحل؟ يعني الله أعلم في الأول وفي الآخر القصة ممكن تمشي إزاي. ده بخصوص إمام عاشور. خلينا نتكلم كمان عن التصريح الغريب جدا، ودي حاجة يعني أنا متخيل أو فاهم بشكل كبير قوي ليه إدارة الأهلي كانت حاطة البند ده في العقود بتاعة انتقال أي لعيب من أي نادي، هي فكرة عدم الإفصاح عن قيمة العقد. ليه؟ لأن أنا لما بقول اللي أنا دفعت كذا في لعيب، ده بيحط ضغوط كبيرة جدا على اللعيب ده، إن أنا جاي برقم كبير سواء كعقد ليا أو فلوس للنادي بتاعي. فالأهلي عمل حاجة جديدة كده، إن لن يتم الإفصاح على قيمة الصفقة اللي جاية من أي نادي. لكن الموضوع ده كابتن شريف الخشاب المدير الرياضي لغزل المحلة ما كانش واخد باله منه قوي، فطلع وقال التفاصيل بتاعة صفقة انتقال محمود صلاح من غزل المحلة للأهلي. وبالتالي الأهلي طبقا للعقد قال إن 15% من قيمة الصفقة هيتم خصمها. 15% من كام بقى؟ من 45 مليون. بنتكلم في كام؟
تقريبا كده 7 مليون جنيه. فبنتكلم ان تصريح كابتن شريف الخشاب هيخلي غزل المحله يدفع الرقم ده. احنا تواصلنا مع مسؤولين جوه النادي الاهلي وشفنا معاهم طبعا في محاولات من غزل المحله ان الفلوس دي ما تدفعش. في نفس الوقت كمان تم تحويل كابتن شريف الخشاب المدير الرياضي للتحقيق. لكن اللي اتكلمنا مع النادي الاهلي فيه هو هل ممكن التراجع عن الشرط الجزائي ده؟ الإجابة كانت لا، احنا متمسكين لان احنا كاتبين البند ده بشكل واضح في انتقال اي لاعب من غزل المحلة للنادي الاهلي. طيب نروح نادي الزمالك سريعا. مجلس ادارة نادي الزمالك شاهد ما شافش حاجة صراعات كبيرة جدا بتحصل ما بين الرئيس الشرفي لنادي الزمالك ممدوح عباس واكبر الداعمين ل يعني دفع فلوس القضايا المستحقه على نادي الزمالك. طلع وكتب تويتات يعني كان فيها يعني سخريه من شغل اللي حصل لجون ادوارد. مجلس اداره نادي الزمالك يعني ما اتكلمش في اي حاجه خالص، وشايفين ان جون ادوارد هو السبب في المشاكل اللي حصلت كلها واللي تخص اللعيبه اللي طلبت بفلوسها والقضايا اللي كانت موجوده، واهمها قصه صلاح مصدق اللي جابت للزمالك يعني ايقاف قيد. والحقيقه يعني بس رساله كده لمجلس اداره نادي الزمالك والمجالس القادمه بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك، يا جماعه لو محدش قد الشيله ما يخشش الانتخابات من أساسه. ما ينفعش أكون أنا مسؤول ويبقى التصريحات رايحة جاية برايا وأنا مليش أي دخل فيها. بالنسبة لإخوان بزيرة، إخوان بزيرة الكلام الأكيد إن التواصل اللي حصل معاه مع عمر جابر إن هو يرجع، هو هيرجع عشان يتفاوض على الرحيل من نادي الزمالك، مش فكرة إن هو هيرجع وينتظم. وعرف إن هو بيعمله ده ما كانش مظبوط. الزمالك موقفه سليم 100%، لكن في الأول في الآخر هل خوان بزيرة ممكن يكمل في الزمالك وهو مش عايز يكمل ولا لا؟ ده اللي أنا بسأل عليه جمهور الزمالك. هل موافق إن خوان بزيرة يفضل موجود في الزمالك الموسم الجاي حتى هو غير راضي وعايز يرحل عن نادي الزمالك، ولا بعدم خلاص هو باع فإحنا بايعين ومش عايزين خوان بزيرة للموسم الجاي؟ سريعا جدا حمزة عبد الكريم بيبهر، وعايز أشكر ثلاثة في قصة حمزة عبد الكريم بجد شكر يعني خاص جدا وواجب جدا. أول حاجة للمهندس محمد عبد الكريم كريمه والد حمزة عبد الكريم اللي أعد حمزة عبد الكريم بدنيا وفنيا وتجاريا وإعلاميا بشكل يعني فوق الوصف، بشكل عظيم جدا. تحس إن يعني والد حمزة عبد الكريم كان شركة بتدير حمزة عبد الكريم عشان يوصل للي هو واصل له لغاية دلوقتي، ولسه بدري جدا على مشوار حمزة عبد الكريم. ده أول شكر. تاني شكر بشكره لحمزة عبد الكريم نفسه اللي قرر إن هو بعد كأس العالم ما يردش على أي حد من الناس اللي كانت بتقلل منه، بتقلل من وصوله لنادي برشلونة، وكانوا بيقولوا عادي جدا ان يكون في لعيب مصري في برشلونة. فده شكر واجب جدا لحمزة عبد الكريم. وشكر اخير بالنسبة لحمزة عبد الكريم هو فكرة النادي الاهلي، وان هو يسمح لحمزة عبد الكريم بان هو يحترف وان هو يبهر في مباراة بازل والمباريات الودية اللي بيحرز فيها حمزة عبد الكريم اهداف بشكل يعني متتالي. وباذن الله لو ما فيش مهاجم تقيل قوي جه برشلونة يعني جوليان ألفاريز ان شاء الله ما يروحش، وان شاء الله ما نشوفش مهاجمين جامدين في برشلونة الموسم الجاي، ان شاء الله حمزة عبد الكريم ما يقلش عن 10 تجوان مع الفريق الاول لبرشلونة. ولازم نحط في اعتبارنا ان مش شرط حمزة عبد الكريم يبقى موجود مع الفيرست تيم على طول، ممكن ينزل لمسية يرجع تاني. ده كان بيحصل مع كل اللعيبة بيدري وجافي وغيرهم وغيرهم. باذن الله حمزة عبد الكريم مستقبل واعد. محمد صلاح عنده يعني تحدي كبير جدا يوم الخميس، فينر فاروش الفريق المجري هيلعبوا طبعا ترابزون في مباراة مؤهلة في الأدوار التأهيلية لدوري أو للدوري الأوروبي لليوروبا ليج. بداية محمد صلاح كانت مبهرة مع ترابزون، وكان نفسنا يروح أفضل من كده شوية عشان نشوف احتفالات بالصفقة بشكل كبير، لكن مستوى ترابزون مقلق جدا، وتحس ان محمد صلاح كده هو انا عملت في نفسي ايه، هو الفرقه دي ناويه على ايه. ان شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح نجمنا ونجم الكره المصريه الاسطوري. اخيرا في الدوري الانجليزي ارسنال كارت ارهاب لكل الفرق الانجليزيه، مانشستر سيتي اداس على وشه في مباراه الدرع الخيريه،
تشيلسي، مانشستر يونايتد، ويعني ليفربول، الثلاثة ما وروش في المباريات الودية ان هم يقدروا ينافسوا قوة أرسنال. هل ده هيكون السيناريو ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الموسم الجاي اللي هيبتدي يوم الجمعة الجاية بمباراة أرسنال وكوفنتري سيتي في أول مباريات الدوري الإنجليزي. كل سنة وانتوا طيبين، الدوريات كلها راجعة. لسه مكملين معاكم، تنسوش تبعتولنا على 015-595-5506 كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لنا النهاردة، وتقولولنا رأيكم في صفقات النادي الأهلي. دقايق قليلة ونستضيف في الاستوديو عمر ربيع ياسين، ضيفنا النهاردة في مقصورة الاستاد.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: على x.com/نجومفآم.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، ومشرفنا ومنورنا دلوقتي في مقصورة الاستاد واحد من الناس اللي أنا بستمتع جدا جدا بالفرجة عليهم في كل أحوالهم، يعني سواء هو بيحاور سواء هو بيقول الشغل الصحفي والسبق الصحفي، أو هو حتى كمان هو بيحلل، واحد من الناس المختلفة بشكل كبير ومتعدد المواهب بشكل كبير جدا. وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة إن هو ابن واحد من أساطير الكرة المصرية، يعني ما تابعش أنا وعيد على كابتن عمر كابتن ربيع ياسين يعني في يعني بداياتي، يعني وهو كان في أواخر مسيرته، لكن واحد من اللعيبة العظام جدا جدا. شرفنا ومنورنا في الاستوديو النهاردة عمر ربيع ياسين. مشرفنا يا عمر.
3: حبيبي هوبا، برحب بيك ومبسوط ان انا ابقى موجود معاك. بالمناسبة اول مرة ابقى موجود في نجوم اف ام.
2: ده يشرفنا.
3: دعوة اكيد لما جات لي ما اقدرش ان انا ارفضها، وخصوصا لما يكون المذيع حد محترم، حد يعني جميل، وفي نفس الوقت احنا شباب زي بعض، فاكيد استمتع وبتبسط لما يعني بقعد بتكلم وندردش ونقول كل حاجة يعني نفسي اقولها. اكيد طبعا بتبسط لما
2: بشكرك جدا حاجة. يا عمر، ونخش بقى في النادي الاهلي على طول. وعايز اسالك بقى، نرجع خطوة ورا كده قبل الميركاتو وبتاعه والكلام ده كله، نتكلم على ما بعد نهاية الموسم اللي فات. حصل تغييرات كبيرة جدا في النادي الأهلي، بنتكلم على ابتعاد كابتن محمود الخطيب، بنتكلم على وجود كابتن وائل جمعة، بنتكلم على الصفقات اللي حصلت، بنتكلم على رحيل بعض من نجوم الفريق، بنتكلم على تريزيجيه، بنتكلم على محمد علي بن رمضان. لو جينا نقيم الفترة اللي ما بعد نهاية الموسم اللي فات، الموسم اللي ما كانش مرضي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، بتقيم المرحلة دي بشكل عامل ازاي؟
3: هي مرحلة ما كانش فيها توفيق. النادي الأهلي حب ان هو يجيب كل اللعيبة اللي موجودة الجامدة، عارف انت ريال مدريد لما جمع كل النجوم اللي كانت موجودة، وبرشلونة برونالديني واتو وشوية وتشافي في بدايته وانيستا، اخدوا كل البطولات. هو الاهلي عمل كده، كان فاكر ان الموضوع باللعيبة، في منها صفقات الاهلي حاول يصالح بيها جمهوره، كان فيها بعض الصفقات الدبلوماسية، فيها بعض الصفقات اللي ممكن كان
2: في فصلي الدبلوماسية،
3: يعني مثلا ماتش الاهلي والزمالك اللي كان فيه مشكلة الحكام، اللي الجمهور كان غير راضي تماما عن عدم لعب النادي الاهلي، عشان ما نقولش انسحاب عشان خاطر جمهور الاهلي، وانا واحد منهم بنتضايق من كلمه انسحاب، عدم لعب النادي الاهلي المباراه بسبب التحكيم. ان الناس كانت شايفه ان الاهلي كان يروح المباراه عادي جدا وكان يبقى موجود بس ما يلعبش، ولكن الاهلي ما راحش وما لعبش، والاهلي شايف ان النادي الجمهور شايف الاهلي ما يلعبش او يروح وما يلعبش. فالنادي الاهلي فكروا ان احنا نجيب بعض الصفقات عشان نصالح بيها الجمهور، زي زيزو، زي تريزيجيه، زي محمد علي بن رمضان.
2: يعني انت بالنسبه لك صفقه زيزو بسبب الحدث ده بشكل كبير؟
3: يعني ما انا بقولك صفقات دبلوماسية. خلي بالك هو اللي احنا بنقوله او اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم 50% في 50% الناس كتير، وانت عارف وانا عارف ان احنا ما بنقولش علشان خاطر هو ما ينفعش، ومش عيب ان احنا نقول الكلام ده، ولكن فيها في اي شغلانة في اي حتة في العالم في حاجات بتتقال في الغرف المغلقة، في حاجات ينفع نقولها على الهواء، عشان كده كلمة دبلوماسية بنقولها في كل الاحوال، او مصطلح بيتقال في كل الاحوال،
2: مصطلح يعني عام كده مش بيقول حاجة.
3: انا دبلوماسي ما زعلش حد مني، وفي نفس الوقت انا عايز ابان بشكل كويس. فصفقه زيزو واحده من الصفقات اللي النادي الاهلي صالح بيها جمهوره بسبب مباراه الاهلي والزمالك، ودي حاجه مش عيب، الاداره حاولت، ولكن صفقه جت في وقت يعني برجلت وبوظت حاجات كتير، حتى النادي الاهلي نفسه او زي ما انت شايف وزي ما انت ما بتقول لي بيعيد صياغه كل حاجه. يعني مشى تريزيجيه. على فكره تريزيجيه مرتبه كان كبير جدا، اعلى مرتب في النادي الاهلي كان تريزيجيه بالمناسبه، عشان بس الناس كانت فاكره زيزو اعلى مرتب
2: نادي الاهلي كبير،
3: تريزيجيه
2: وبعده زيزو،
3: بعديه زيزو،
2: فارق
3: كبير
2: يعني بنتكلم في
3: يعني
2: في
3: يعني إيه؟ يعني تريزيجيه على حد علمي طبعا والله اعلم، عشان برضو ايه الكلام يبقى واضح للناس، يعني كان الرقم ازيد، يعني كان بياخد الدولار، كان بيتقدر رقم، كان هو طالبه بالدولار من ايام الكابتن محمد رمضان، يعني خلي بالك اتفق مع تريزيجيه واللي تعاقد مع تريزيجيه كابتن محمد رمضان، عشان بس مع التنسيق مع لجنه الكوره مع الناس اللي موجوده، مش هو من دماغه يعني، ولكن المبلغ اللي كان طالبه كان كبير، وكان بيتقاضاه على مدار الشهور. تعرف ان لعيب الكوره بياخد 25% 50% على الشهور و 25% الاخر على حسب الاتفاق نسب المشاركات او على بطوله الدوري، الاهلي بيعمل كده. فتريزيجيه كان بياخد عقده مقسم على الشهور، فكان بالاخر بيطلع له بالك كبير جدا جدا
2: كل شهر.
3: فده كان موضوع كبير، ولكن الاهلي مشى تريزيجيه مش عشان خاطر مستوى، عشان خاطر يظبط موضوع المرتبات. وزي ما انت شايف النادي الاهلي لسه بيعاني، الاهلي دايما بيقول ان صفقه زيزو هو خلاص الاهلي لم فلوسها، ممكن يكون كلام صحيح، ممكن يكون 70% 80% لم الفلوس، وده امر طبيعي جدا ان اللعيب بيجي النادي بيمضي على ان الاعلانات 80% للنادي و20% للعيب. خلي بالك في اي حته في العالم، يعني ناس بتقول ان صلاح ياخد من ترابزون 20%، طب ما ده طبيعي جدا ان هو يعني مش حاجه النادي ممكن يكون فيه سويت بنفيس، لكن مش بالكوبري
0: ده.
3: بالظبط كده. فانا اقول لك الاهلي بيحاول يصلح الاخطاء، الاهلي جاب اجمد ناس، ولكن في الاخر الهارموني مع بعض ما كانتش ماشيه. زيزو ما كانش موفق في الموسم اللي فات، محمد علي بن رمضان ما كانش موفق، خلي بالك تغيير المدربين برضو دي كانت حاجه سلبيه للنادي الاهلي. بالنسبه للاهلي اي مدير فني بينجح معاه، ولكن اللي بينظم الاهلي هو النظام والمنظومه اللي الاهلي موجود فيها. يعني اي حد يمسك الاهلي ياخد بيه بطولات، واحنا شفنا مدربين كتيره جدا ضعيفه فنيا نجحت بالنادي الاهلي.
0: مزبوط.
3: يعني مثلا مع احترامي يعني بيتسو موسيماني هو نجح مع الاهلي عشان خاطر النادي الاهلي هو نادي كبير ونادي منظم. مانو جوزي عمل تاريخ مع الاهلي. مع احترامي
2: ما عملش بره النادي الاهلي يعني اي تاريخ.
3: وكابتن حسن شحاته جامد جدا ومدرب عالمي وعبقري، لكن الاجيال اللي كانت موجوده معاه 6 و8 و10 الجيل ده لو ما كانش مع كابتن حسن شحاته كان هيعاني جدا في تحقيق بطولات.
2: عايز اسالك سؤال سريع، مين اضعف مدرب خد دوري مع النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ اللي وعيت عليه
3: ممكن يكون بونفرير مثلا.
2: بونفرير
3: واحد واحد
2: بس هو بونفرير ما خدش. بونفرير كان الموسم بتاع
3: في حد الماني، في حد في الفتره دي ديكسي. بص ما هو خلي بالك، بص بونفرير او ديكسي الفتره دي فتره سودة من 2000 ل 2004 اعتقد، او من بعد كده فتره كانت وحشه جدا في النادي الاهلي،
2: فتره صعبه للاهلي.
3: النادي الزمالك كان هو الاسماعيلي كان هم اللي مسيطرين على الدوري تقريبا، كان الزمالك بطولتين والاسماعيلي بطوله في الموسم الشهير بتاع مباراه الامارات الاهلي الاسماعيلي والمصري، وكان الاهلي بيلعب مباراه في ساعتها تقريبا،
2: ده موسم 2002.
3: ده كان من احلى المواسم على فكره انا شفتها وعيت عليها
2: تاريخ الكره المصريه طبعا.
3: فعشان كده بقول لك نادي الاهلي بيحاول التصحيح، نشوف بقى مع حموته.
2: طيب احنا سالنا بقى يعني اتكلمنا دلوقتي على الموسم اللي فات،
3: يلا بينا
2: ما بعد بقى الموسم اللي فات ده لحد دلوقتي لحد النقطه دي. من صفقات، من ابتعاد كابتن محمود الخطيب، من تغييرات اداريه جوه النادي الاهلي، شايف الاهلي نجح ان هو يعدي الموسم الصعب بتاع الموسم اللي فات ده بنسبه قد ايه، او خد خطوات صح بنسبه قد ايه؟
3: هو كابتن محمود الخطيب لم ولن يبتع. كابتن محمود الخطيب قيمه كبيره جدا، وهو على الاقل مستشار بيترجع له. اللي يصدق ان كابتن محمود الخطيب ممكن يبعد يا جماعه، راجل احسن لعيب في افريقيا ورجل رئيس النادي الاهلي، ويعني محمود الخطيب، انا مش هتكلم على محمود الخطيب، ولكن كابتن الاستاذ ياسين منصور وكابتن سيد هم اللي في الصوره، ولكن الكابتن محمود الخطيب بيترجع له، واحمد حسام عوض موجود، الاربع اسماء دول معلش هم بيتدخلوا او ليهم صلاحيات او بيقولوا ارائهم في منهم. في يعني مثلا احمد حسام عوض كان ليه دور في صفقه زيزو مع نادر شوقي
2: طبعا.
3: يعني انا بقول لك سكه دغري، يعني انا مسؤول عن اللي انا بقول لك عليه. الحاجه الثانيه كابتن الخطيب بيترجع له، ولكن زي ما انا بقول لك تقييمي بقى او الاهلي يعمل ايه الموسم ده او الصفقات او الاهلي بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه. الاهلي بيتعاقد مع عامل ميركاتو 10/10 بالنسبه
2: لي. انت تقييمك لميركاتو النادي الاهلي 10/10
3: متناسق وكويس، والاهلي عارف يعمل ايه، يقلل الاكسبنسز المصاريف اللي عنده، وتعاقد مع لعيبه بفلوس ريزنبل جدا بالنسبه للمرتب الشهري وبالنسبه للفلوس اللي دفعت فيهم. الاهلي كان دايما عنده مشكله يجيب مهاجم ب 3-4 مليون دولار وياخد مرتب 2 مليون دولار مثلا، يعني يفشل 6 مليون راح يمشي يجيب واحد ب4 ويدفع له 2 فدخلنا في 10 فدخلنا في 12 فدخلنا في 4. كام مره الاهلي جاب مهاجم بياخد مرتب عالي ودفع له فلوس كتير وما نجحش من النادي الاهلي
2: كتير؟
3: فالاهلي عمل السنه دي حاجه حلوه جدا، من الاول جاب 2 3 كويسين 5-6 مليون دولار مثلا، وهم دول الايه السوبر اللعيبه اللي موجود. فانا مع النظريه دي ان انا اجيب لعيب سوبر هاي كواليتي، والاهلي كان بيفتقد الى الموضوع ده من فتره، يسال على مهاجم يلاقيه سعره غالي ما يجيبوش يخسره، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. ولكن انا شايف ان الميركاتو لذيذ وظريف. عموته بقى هنا بالنسبه لي هو ده اللي هيعرف يسخر كل الامكانيات دي في صالحه. عارف طبعا اللي هيروح
2: متفائل بيه.
3: متفائل ان احنا عارف مش حاسين بالاهلي. يعني الاهلي فتره الاعداد مش حاسس بيه. فدي حاجه كويسه تطمني. يعني اعلاميا مش حاسين بيه. اعلاميا اخبار امام عاشور هيجدد ولا لا، دي حاجه الوحيده اللي بسمعها.
2: حاجات بره الفنيات يعني،
3: بس كده الفنيات هو قافل، هو مركز، هو عامل حاطط نظام. فانا بالنسبه لي انا مطمن. ولو تاخد بالك الزمالك مساعده بتاخر فتره الاعداد، بغلق موسم القيد، بالمشاكل اللي موجوده في مجلس الاداره، مين حضر اجتماع مين ما حضرش اجتماع،
2: قصه خان بزيره، فكل ده واخد الاضواء والاهتمام اكتر
3: طبعا. بيراميدز عامل برضو ميركاتو لطيف ظريف، موسم يعني اتعاقد مع كم اسم كويس. ولكن انا بقول لك ان الاهلي عرف يعمل زي ما انا بقول لك، يقلل الاكسبنس او المصروفات، وفي نفس الوقت هو حاطط يعني حتى اللعيبه اللي موجوده اسماء جامده ولكن مش معروفه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. فانا بقول لك ان هم ان شاء الله يعملوا موسم كويس. يعني اكيد مش هقدر انكر اهلاويتي عشان خاصه انا عمر ربيع ياسين. فلو
2: أكيد
3: لو عملت نفسي محايد لك يا عم عامل نفسه محايد وابن ربيع ياسين فبس فربنا يكرمك ونشوف موسم كويس. يعني نشوف موسم كويس اللي انا اتمنى بقى ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه.
2: بس انت شايف شواهد كويسه يعني صفقات التغييرات الاداريه حتى بوجود كابتن وائل جمعه الكومبو اللي حاصل بتاع كابتن محمود الخطيب مع احمد
3: طبعاً.
2: معوض مع استاذ ياسين منصور مع كابتن كويس. سيد عبد الحفيظ شايف الحاجات دي كلها خطوات صح
3: الحاجه الواحده
2: الحاجه الواحده
3: ارجو من الجمهور الاهلاوي وبعض الاعلاميين الاهلاويين اللي هم على السوشيال ميديا نبقى واقعين دايما مع الناس علشان خاطر لما يحصل اخفاق نقول حصل اخفاق لما يحصل نجاح نقول حصل نجاح ولكن الناس في بعض الاوقات يعني بدايه الدوري الاهلي هيكسب كل البطولات الافريقيه والعربيه والمحليه الاهلي ما كسبش ولا بطوله
2: نفس اللي اتكرر في بدايه الموسم اللي فات
3: ما انا بتكلم على الموسم اللي فات الناس اتكلمت الاهلي لو الاهلي خسر اتعادل مع
2: هيعمل فرح
3: فانا ما ينفعش اتكلم في كده كوره اللي احترمها متعودين ان كوره نحترم المنافس
2: مظبوط
3: ان كان مين هو نحترم المنافس نلعب في الكونفدراليه نلعب نلعب في افريقيا نلعب نلعب مع منتخب صغير نلعب مع الارجنتين يعني نلعب مع منتخب ايران نلعب مع الارجنتين نلعب مع استراليا نلعب مع بلجيكا بنحترم كل المنتخبات
2: مظبوط
3: فعشان كده بقول لك ان دي الحاجه والسوشيال ميديا خلت الناس بقت منفتحه قوي بتقول ارائها قوي
2: وتقول ارائها بكل يعني
3: تعصب بتبني بتاع كميه تعصب على السوشيال ميديا انت مش متخيل
2: هنتكلم عليها يا عمر بس انا مستمتع جدا بالكلام معاك جوه الهواء وبره الهواء بجد واحد من الشخصيات يعني اللي ليها بجد بصمه كبيره جدا حبيبي. في كل ارائها بشكرك جدا يا عمر على وجودك معانا ولسه مكملين مع عمر ربيع ياسين في مقصوره الاستاد وهنساله بقى يعني في ملفات كتيره جدا تخص الاهلي والزمالك هنساله عن ملف امام عاشور ورايه في ملف امام عاشور والكواليس اللي جوه النادي الاهلي ايه اللي حاصل واحنا واقفين لحد دلوقتي في الموضوع ده لحد فين لسه مكملين معاكم في الاستاد 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا ابعتوا لنا كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لعمر ربيع ياسين وقولوا لنا رايكم في صفقات النادي الاهلي وهل يبقى اخوان بزيره في الزمالك ولا من وجهه نظرك يرحل كل ده في الاستاد خليكم معانا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. تابعونا على youtube.com/@nogumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
3: التاسعة مساء على نجوم FM.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: رئيس الوزراء يعلن الخميس 27 من أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من الثلاثاء.
4: وزير الخارجية ونظيره الكويتي يشددان على أهمية صون أمن الملاحة البحرية واحترام سيادة الدول والعمل على خفض التصعيد الإقليمي.
3: وزير الخارجية يؤكد أن التحرك الخارجي للدولة يستند إلى رؤية متوازنة تراعي اعتبارات الأمن القومي.
4: وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في وضع حجر أساس مصنعين لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3: وزير الري يؤكد تعزيز تعاون مع جامعة الدول العربية في مجالات الأمن المائي العربي.
4: وزيرة الإسكان تلتقي السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز ملفات التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.
3: وزير العمل يعقد اجتماعاً للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية.
4: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة.
3: البنك المركزي يلزم البنوك بإدراج التثقيف المالي ضمن استراتيجيات الشمول المالي.
4: الطقس غدا حار رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار في العاشرة صباحا، موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: أنتم السمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ومنورنا في الاستوديو عمر ربيع ياسين اللي عنده قناة يعني كواليس مهمة جدا. بس قبل ما نروح لكل الكواليس وكل الآراء بتاعته في أسئلتنا النهاردة, عمر رقم آخره 4 بيقول مساء الخير يا هوبا, بحييك على استضافتك لكابتن عمر, واحد من الناس القليلة اللي تاخد منها رأي موثوق وتستفيد منه. كنت عايز أسأل كابتن عمر عن رأيه في صفقة أكرم توفيق, لأني حاسس إنها إعادة لسيناريو عودة محمد شريف. رأيك إيه في صفقة أكرم توفيق؟
2: لا, هو النادي الأهلي يعني كان عنده ظروف تجبره إنه يتعاقد مع أكرم توفيق. أنت عارف إن رحيل محمد علي بن رمضان, الأهلي محتاج دعم في نص الملعب, أشرف داري مش هيمشي. موضوع أشرف داري ده يعني برضو خلي بالك سوشيال ميديا تاني يعني بعت للجمهور ان اشرف داري خلاص ماشي وخلاص هو اقتنع وخلاص بسبب بعض المشاكل اللي حصلت له ان هو ممكن يمشي, والموضوع ما طلعش كده خالص. اشرف داري مكمل, ولما كان قاعد في الجلسه مصمم على ان هو ياخد فلوسه كامله وما كانش متعاون خالص وما قدمش اي نوع من انواع ان هو المرونه في التفاوض, فالاهلي اضطر ان هو يتعاقد مع اكرم توفيق عشان الاهلي كان مجهز ان هو يتعاقد مع لعيب اجنبي. وكان
1: كان في اسماء معينه
2: كان في اسماء مطروح, ولكن اكرم توفيق الاهلي قال ان هو السنه دي اكرم يبقى موجود, بيلعب مكانين, بيلعب ناحيه اليمين وبيلعب في نص الملعب, لعيب جوكر من الاخر. فوجود اكرم توفيق انا شايف ان هو لا, مش محمد شريف بصراحه, يعني محمد شريف راس حربة بيلعب ممكن تحت شادو سترايكر, فانا شايف ان هو اكرم توفيق لعيب هيستفيد من الاهلي بشكل اكبر, وعشان كده بقول لك لا, اكرم توفيق ان شاء الله يبقى اضافه. لكن موضوع انه يمشي ويرجع, انت عارف ان انا ممكن مش من محبي يعني هذا القرار او هذا الطريقه في التعامل, لعيب يروح موسم ويرجع, ولكن الاهلي كان مضطر ان هو يتعاقد معاه بسبب المكان
1: وبقاء اشرف داري. طيب نتكلم بقى عن ملف الساعه,
2: امام عاشور
1: القصه هتخلص على ايه؟ هل شايف التحركات بتاعت ادم وطني دي بتوجيه من امام, ولا الموضوع بالعكس هو ادم وطني هو اللي بيخطط لكل حاجه وامام هو اللي ماشي ورا خطوات ادم وطني؟
2: ادم وطني كان صاحبي جدا جدا جدا جدا.
1: ايه اللي حصل بقى؟
2: احنا اصحاب عائليه.
1: ماشي,
2: ناس فاكره ادم وطني مصري, يعني
1: مصري عادي,
2: فرنساوي.
1: ماشي, اوكي.
2: بابا مصري, مامته فرنسويه, عايش في باريس, اهله عايشين في مصر, ناس معروفه في مجال, شغالين في مجال الفن ومجال الطيران. اهله ناس محترمين جدا, ناس كبار يعني, ناس ليها تقولها يعني في الصناعات اللي هي شغاله فيها. ادم اعرفه من 2018, كان عايز يخش مصر, عايز يبدا يشتغل في الدوري المصري, مش عارف.
1: تمام, وهو خبرته وخلفيته ايه؟
2: اوروبيه, هو بيشتغل في اوروبا. تمام, احنا اختلفنا بسبب الطريقه بتاعته في التعامل مع الانديه, كان بدايه مصطفى محمد.
1: تمام,
2: فاكر مصطفى محمد لما راح جلاتا سراي هو كان وكيل مصطفى.
1: تمام,
2: فعمل نفس الحركه مع الزمالك. فالزمالك وقف تعامل معاه, فاحمد يحيى ويحيى علي صفروا مصطفى محمد جلاتا سراي. فاكر ولا مش فاكر؟
1: فاكر طبعا, بعد نهائي القرن.
2: فاحنا اختلفنا بسبب الطريقه والاسلوب. انا بالنسبه لي انت محسوب عليا يا ادم, احنا مش هينفع انا مش هينفع النهارده ان انا يتقال
1: اخسر
2: إن
1: النادي.
2: لا, اخسر النادي بسبب اسلوبه, بسبب تعامل مع الصحافه, ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه. النادي مش موافق, مش بالعافيه. انا بقول لك وجهه نظري, يعني هو كل حاجه بتفاوض ومفروض بعقله وحنكه. والدوري المصري غير دوري في العالم, دوري صعب جدا في التفاوض, ومش عقلاني. يعني النهارده مودريتش بياخد كام في اي سي ميلان في الموسم؟
1: بياخد رقم ولا حاجه.
2: 2.5 مليون يورو.
1: ده نابولي كانوا بيفاوضوا هدافهم التاريخي دريس ميرتنز, عايزين يديله 2,200,000 في السنه وما راحش, يعني ما كملش.
2: طيب مين دول بياخدوه في مصر؟ الارقام دي زيزو وتريزيجيه بياخدوها في مصر.
1: عادي,
2: فالدوري المصري النهارده بتلاقي لعيب مثلا يبقى عايزين فيه 5 مليون يورو, وتيجي تبص عليه لا لاعب منتخب ولا بيلعب مع نادي, وبيلعب اصلا في يعني بيلعب في مستوى بعيد جدا عن
1: حاجه غير مبرره.
2: ففي حاجات صح وفي حاجات غلط. انا مختلف مع ادم في الموضوع ده, ولكن زي ما انا ما بقول لك, هو ادم امام عاشور ما عندوش وكيل, هو اللي بيجيب له عرض هو ده وكيله. انت عارف ان الموضوع ده دارج في كره القدم في مصر، ان اللعيبه المصريه تقول لك ما امضيش معاك، ممكن امضي تفويض معاك على انديه وبلاد معينه.
1: وده السيناريو الاقرب ما بين امام وادم،
2: ده السيناريو الاقرب. خلي بالك، ما انت خلي بالك برضو ايه، في وكيل جامد يقول لك بص انا مش عايزك تمضي معايا، بس انت كده كده اصلا لما اجيب لك العرض مش تعرف تلف من ورايا، ليه؟ انا معايا النادي ومعايا العرض، فانت مش تعرف تلف. وفي لعيب وفي وكيل مش جامد قوي فيخاف، فيمضي اللعيب قبل ما يروح يتكلم مع النادي على مانديت او على تفويض، ان هو يكتب له اسم البلد او اسم النادي.
1: حلو.
2: وبتبقى نسبة 70% اسم البلد عشان يفضل النادي مبهم، عشان برضو ما يلفش من وراه.
1: حلو.
2: إمام عنده 28 سنة.
1: تمام.
2: إمام مش هيحترف. ولو احترف هيرجع تاني. إمام عقليته هي متزبطة على الدوري المصري. عارف اللعيب الدوري المصري اللي هو إيه؟ اللي هو بيحب الناس تنزل تسلم عليه، يتصور معاه. يبقى هو نجم النجوم. ممكن في ثانية يقلب، ممكن في ثانية يبقى كويس، ممكن في ثانية يسافر ياخد يومين ثلاثة أجازة زيادة. الحاجات دي كلها لعيب المصري هي في دمه الحاجات دي كلها. الوحيد اللي نجا من هذه، الوحيد اللي عنده عقلية عشان ما لعبش أهلي وزمالك، ما حسش بالنجومية في مصر، حسها برا. فلما عرف قيمته برا كلعيب كرة جامد، هو قال لك لا أنا أحب أقعد برا ما أرجعش. فإمام عاشور العكس، 28 سنة ناقص له كام مع النادي الأهلي؟ سنتين كتير. لو خلص هيبقى عنده كام سنة؟ 30 سنة. هيروح فين؟ هيروح في الدوري السعودي. هل الدوري السعودي هيديله اللي هو عايزه؟ هل الدوري السعودي هيجيب لعيب 30 سنه من الدوري المصري برقم كبير؟ يعني نادر تريزيجيه اللي راح الدوري السعودي، تريزيجيه لعب في استون فيلا، لعب في نادي طابزون سبور، لعب لعب لعب لعب، عنده سي في، ونادي الاهلي كان من ضمن لعب كاس عالم، لعب لعب لعب. لكن النهارده امام عاشور لعب فين غير النادي الاهلي وغير نادي الزمالك؟ راح النهارده 6 شهور في الدوري الدنماركي ورجع. فالنهارده بنتكلم بنقول انا وجهه نظري ادم كوكيل اكيد عايز يستفيد 100%، واكيد امام عاشور عايز يستفيد. لكن امام عاشور عنده طريقين، يضغط على الاهلي عشان خاطر يعلي العقد بتاعه، يا اما النهارده يحاول النادي الاهلي

0: لازم يكون ذكي وعنده مخ وبيعرف يتعامل مع الاعلام ومع الانديه. لكن النهارده هنعند انت خسران في الاخر.
1: بس طيب لو اتكلمنا سريعا جدا قبل بس ما نروح لفاصل عن زيزو، هل تتوقع ان زيزو ممكن يقدم اضافه بالنسبه للنادي الاهلي، ولا الضغوط مع انتقال زيزو اثرت عليه بشكل كبير وصعب جدا يرجع لمستواه مع الزمالك؟
0: ما فيش حاجه اسمها ضغوط يا جماعه. هو بقى ضغط في ايه؟ اللعيب النهارده بيتمرن ساعتين ثلاثه في اليوم وطول اليوم قاعد فاضي ما بيعملش حاجه، ويقول لك ما تابعش سوشيال ميديا، وبيتابع سوشيال ميديا وبيتقمص وبيزعله وانت اتكلمت عليا، لكن النهارده لما تيجي تمدح فيه ما يعبركش، تيجي تتكلم عليه وتقول عليه ان حصل كذا كذا وبيجي له كذا مش عايز يمضي كذا. طب ما انا بمدحك، ما انا طول الوقت مش همدحك وطول الوقت مش هزم فيك، انا بتكلم على اللي قدامي، انا النهارده بعمل شغلي. طيب ده حاجه. الحاجه الثانيه، الموضوع متوقف على زيزو ومش على عموت المدير الفني. في بعض الأوقات بيعمل اللي عليه، ولكن اللعيب هو كمان لازم يركز، لازم يبقى عارف ان هو في مرحلة دلوقتي يعني، لا هو لازم يبقى جامد، ما قداموش حل تاني. هو النهارده زيزو انتقل للنادي الاهلي عشان يجي عشان يعمل فلوس وعشان يعمل تاريخ.
1: مظبوط.
0: خلاص عملت فلوس، فين بقى التاريخ؟ عايز تاخد بطولات. ما ينفعش النهارده ان انا كلاعب كوره اسمع ناس بتقول لي لا زيزو خلاص في الزمالك، زيزو مش هيقدم حاجه للنادي الاهلي، زيزو راح منتخب مصر عشان خاطر اسمه، زيزو النهارده لا هو لعيب عادي بيرفع كروسات. انا لو اسمع الكلام ده انا موت نفسي، انا اكل النجيل
1: طبعا.
0: انا عندي ايه بعمله في حياتي غير ان انا بلعب كوره بتمرن وبشوف عيلتي وبنام في مواعيد وباكل في مواعيد؟ لازم الموضوع ده الناس تبقى فاهمه. ولكن زيزو نجاحه من عدمه ليه علاقه بيه هو.
1: طيب لو اسالك سريعا جدا الحل بالنسبة لزيزو، لو انت الحسين عموتة، هل افضل ورا زيزو ان هو يرجع مستواه ويشارك بشكل اساسي، ولا يبتعد لفترة معينة عشان يشحن الحوافز بتاعته
0: ويقدر يرجع؟ كل ده مشحنش هو، حرام عليك. ده انت النهاردة لو واحد بيشتغل في الشهر، بيشتغل موظف عادي جدا، هياخد كام في الشهر؟ الارقام اللي بياخدوها يخلوهم ياكلوا النجيل.
1: طب الحسين عموتة هيتعامل ازاي؟
0: هيتعامل ازاي؟ هيتعامل زي عادي، لعيب زي اي لعيب موجود، هيوفر له كل الامكانيات اللي يخليه كويس، ولو هو كويس في التمرينات هيلعب، ولو مش كويس في التمرينات وفي حد احسن منه طبيعي هيلعب. كره القدم ما فيهاش مجاملات، ولكن زيزو عشان خاطر وضعه حساس جاي من الزمالك للاهلي
1: بالظبط،
0: فالاهلي بيشتغل عليه زياده. الشغل ده الزياده ده بقى هو اللي ممكن خلى زيزو الموسم اللي فات مش موفق
1: معاك.
0: يعني ايه اللي هو انت لازم تطير في الجو، لازم تطلع نار من بقك. فممكن يكون دي اللي خلى زيزو مش موفق. ولكن عموته لما يتعامل معاه زي اي لاعب موجود، انا بقول لك ويتم توظيف. على فكره زيزو ممكن يلعب باك رايت زي ما بركات كان بيلعب، مش لازم يلعب يعني ناحيه الوينج رايت، يعني ممكن المدرب يفكر بره الصندوق
1: ويوظفه بشكل مختلف. ممكن يلعب كمان في نص الملعب كلاعب رقم 8.
0: في حاجات كتير قوي بصراحه يعني.
1: لسه مكملين معاكم، كلام ممتع جدا والوقت بيجري بسرعه كبيره، لكن احنا هنسال كل الاسئله لعمر ربيع ياسين. 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا لنا كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لعمر ربيع ياسين، وقولوا لنا رايكم في صفقات النادي الاهلي، خوان مزيرة يكمل في الزمالك ولا لا، كل يعني كواليس الاهلي والزمالك هنعرفها اللينك جاي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الحوار الممتع مع عمر ربيع ياسين، ونكمل كلامنا عن نادي الأهلي وشوية أسئلة سريعة قبل ما نروح لنادي الزمالك. هسألك عن دفاع النادي الأهلي الموسم الجاي، هل مطمن بوجود الخماسي أشرف داري اللي هو موجود ومش موجود؟ بنكلم ياسر إبراهيم، هادي رياض، عمرو الجزار، وياسين مرعي. هل ده يطمن جمهور النادي الأهلي الموسم الجاي؟
3: ما أعتقدش إن يعني لا، مع دفاع النادي الأهلي يعتقد إنه محتاج بعض التدعيمات. الأهلي لم يوفق في تدعيم خط الدفاع.
2: مين بالذات يا عمر؟
3: لا، هو الفكرة كلها إن يعني بص، يعني مثلا ياسر عنده خبرة فيعرف إن هو النهاردة إيه. يعني هادي رياض لعيب كويس، وبالمناسبة مين اللي اكتشف كابتن، مين اللي اكتشف هادي رياض، مين اللي جابه؟ كابتن ربيع ياسين. كده قصة سريعة جدا، كنا في بتروجيت، كابتن ربيع كان هو مدير الفني، وحد رشح له هادي رياض. هادي رياض كان إعارة من دجلة لكفر الشيخ وكان بيلعب، كابتن ربيع بص عليه وكان محطوط في عقده شرط جزاء 350,000 جنيه. ف بتروجيت تفاوضت مع نادي كفر الشيخ واشتروا هادي رياض ب 350,000 جنيه او 400,000 جنيه، يعني مش من دجلة. هادي رياض
2: فعلا،
3: هادي رياض واحمد رضا الاثنين دول كابتن ربيع ياسين هو اللي اكتشفهم. من واحمد رضا كان مشي من الزمالك مواليد 99، الفرقه اللي هي بتكون فرقه الشباب، والزمالك مشاه. وكان في تفاوض من الانتاج الحربي كابتن ايمن عبد العزيز، وكان في بتروجيت، فقعد مع كابتن ربيع فاقتنع فمضى، فالاثنين انتقلوا دلوقتي. بص جم بكام واتباعوا بكام. تمام، دي بس بالمناسبه هادي رياض. هادي رياض لعيب كويس ولكن لسه محتاج ان هو يتاقلم اكتر. فانت ما عندكش الا عمرو الجزار لعيب كويس، ياسين لعيب كويس، ولكن النادي الاهلي ما عندوش الا ياسر ابراهيم. فالاهلي محتاج في شهر يناير، انا ما اعتقدش ان بص يناير دي صفقات مسكنه لبعض الاماكن اللي انت ممكن تكون مزنوق فيها قوي. فانا بقول لك ان للاسف ممكن اول حاجه تبان عند النادي الاهلي ان هي فيها مشاكل ممكن يبقى خط الدفاع. ولكن الاهلي نادي ذكي، طول ما هجومه قوي فهو يعني.
2: بس ده كان حصل الموسم اللي فات يا عمر، يعني بنتكلم اهلي اقوى هجوم الموسم اللي فات،
3: اقوى هجوم من ان هو
2: اقوى هجوم في حلو. المرحلتين بتوع الدوري
3: حلو، بس الاهلي داخل فيه كام هدف.
2: ما هي دي المشكله بقى. فهل هتتكرر المشكله دي في الموسم الجاي ولا
3: لا؟ الموسم الاهلي الموسم ده خط الهجوم اقوى من الخط من الموسم اللي فات.
2: معاك.
3: الحاجه الثانيه هم كانوا بيحاولوا يجيبوا محمد عبد المنعم، لكن يعني برضو خلي بالك دي برضو من الحاجات اللي بتتباع لجمهور الاهلي على السوشيال ميديا، اللعيب مش هيرجع في كده. كام اسم عارف انت ايه، كام اسم كده يعني بينزلوا كده زي ايه بالونة اختبار عشان يتشاف رد الفعل، او يعني انا بشوف ان هو بقى يتوه.
2: ودي بتحصل أيوة يعني بشكل مستمر.
3: انت
2: يا
3: راجل
2: عمر،
3: انت راجل اعلامي وعارف ان احنا في حاجات بيتقال اسامي علشان نشتت، علشان خاطر الناس ما تركزش. ما هو طبيعي يا جماعه، طبيعي. كرة القدم هي اعلام، كرة القدم اي حد عايز اسمه يتردد او يتعرف او يشتغل في الاعلام الرياضي، يشتغل في الكوره، يشتغل يشتري فريق. ما انت عارف الناس كلها اكبر رجال اعمال في مصر اتعرفوا واسمهم بقى جامد جدا جدا من فرق في الدوري الممتاز، بغض النظر عن ان احنا نقول اسماء، ولكن في اسماء وشركات احنا عرفناها يعني
2: من مجال الكوره.
3: طبعا اشتري فريق وسميه على اسم الشركه، اشتري فريق وسميه على اسم الكومباوند، اشتري فريق وسميه على اسم المدينه، خلاص الدنيا كلها اتعرفت. فالكوره هي اسهل طريق للشهره. فانت النهارده عندك الكوره فيها كل حاجه، فيه ممكن نرمي خبر، وممكن نعمل بالون الاختبار، وممكن نقول ده فلان، وممكن الوكيل يتفق مع اعلامي.
2: يعني ما حصلش تواصل مع محمد عبد المنعم.
3: محمد مش عايز يرجع، هما بيحاولوا ان هم يجسوا نبضه، ولكن محمد مش هيرجع، وهو عايز يكمل في موضوع الاحتراف، وعايز يكمل ومش يائس ومش متضايق ومش زعلان من الاصابه هو طبيعي بشر وبيتصاب ولعب كوره، لكن هو مش هيرجع، ولو يرجع يرجع مش دلوقتي عشان هو عايز ياخد فرصته كامله ويجرب. ولكن عبد المنعم من الاسماء القويه جدا جدا اللي لو موجوده هتفرق مع النادي الاهلي.
2: طب لو قلت لك اسمين، عمر فايد واياد العسقلاني، هل حصل تواصل ما بين
3: طبعا خلي بالك يعني ايه حصل تواصل؟ يعني في وكيل لعيبه يقول للنادي الاهلي
2: عرض
3: عمر فايد، ايه رايك فيه؟ يقول له يا ريت يكلم عمر فايد يجس نبض، يقول له لا انا مش عايز ارجع دلوقتي. وبعدين عمر فايد اعتقد بيعمل
2: فروزينوني دلوقتي في الدوري الايطالي، لسه منتقل لفروزينوني
3: يعني تمام، كان في مدينه روما، وصل بيعمل كشف طبي. فعمر انا شايف ان هو خامه مبش او لعيب كويس، ولكن هو هيجي مصر يعمل ايه. هو النهارده احنا لازم نغير العقليه بتاعتنا. لازم النهارده عشان خاطر منتخب مصر يا جماعه يبقى كويس وناخد بطولات ونبقى لعيبه ونبقى ناس جامده جدا, لازم نساعد اللعيبه على الاحتراف. ولكن اهلي وزمالك هما بالنسبه لهم جمهورهم لن يقبل ان لعيبه الاهلي والزمالك يطلعوا يحترفوا. اللي اللعيب المصري بيشوفه هنا من فلوس ومن شهره ومن حاجات كتير قوي بتخليه ما يطلعش. ما النهارده لعيب بياخد 2-3 مليون دولار هيسافر يحترف يعمل يعني يعمل ايه
2: معاك؟ طيب لو قلنا ثنائي اللي دفاع النادي الاهلي الموسم الجاي, تختار ياسر ابراهيم ومين؟
3: ياسر وياسين وياسر وهادي. انا شايف يعني انا شايف دول الاقرب. ممكن عمرو الجزار. انا اتفرجت على ماتش ودي او اتفرجت على الاهداف اللي النادي الاهلي دخلت فيه, لسه عنده بعض الاخطاء في الوقفات. هو لعيب كويس ولكن لسه مخضوط, لسه محتاج يبقى عارف ان هو يعني ده النادي الاهلي, فهو الغلطه فيه بفوره. مش هينفع انا النهارده ان انا اشتغل على نفسي. الوحيد اللي جه وغير المعادله من اول ماتش فيه وكابتن الجمعه. كابتن الجمعه جه من المحل على النادي الاهلي في نهائي في السوبر مع مانويل جوزيه, لعب بدا
2: اشتغل في لحظتها.
3: الوحيد اللي مستواه من اول ماتش لحد اخر ماتش كان ثابت وكان في الملعب 10 على 10. ممكن نبقى صغيرين بس انا فاكر وائل جمعه من المحله للاهلي على طول لعب. ومن اول
2: اظن بدايتها كان ماتش ريال مدريد لو انا فاكر صح.
3: كان في ماتش في نهائي كاس كان في السوبر المصري تقريبا. انا فاكر السوبر المصري برضو ده من البدايات.
2: كان الاهلي ما شاركش في الاوائل في اول سنتين للسوبر المصري.
3: السوبر كان نهائي كاس مصر. لا كان نهائي.
2: ممكن نهائي كاس مصر.
3: بص هو حاجه بس المعلومه عندي بس هي تفاصيلها ايه لا مش متذكر قوي. فانا بقول لك ان ياسر اساسي طبعا.
2: تمام.
3: ولكن
2: تفضل مين جنب ياسر؟
3: ما هو بقى تفضل مين على حسب. ممكن هادي.
2: هادي. طيب مين باك شمال؟ توفيق محمد يخش على طول باك شمال ولا كريم الدبيس ممكن يثبت نفسه؟
3: بص انا شايف ان كريم الدبيس لعيب كويس قوي قوي
2: قوي. انت راجل باك شمال يعني. تمام. دي حتتك.
3: فانا شايف ان كريم هو اللي هيلعب وتوفيق يبقى احتياطي, غير لو عمود عنده اختيار تاني. ولكن يحسب للنادي الاهلي ان هو في اقل من ساعتين كان حاسم الصفقه.
2: خلي بالك
3: دكتور عصام سراج واحد من الناس المحترمه اللي بيشتغلوا في صمت اللي بيعمل نجاحات, وانا شايف ان راجل محترم زي ده في منظومه محترمه هيقدر يعمل الشغل اللي هو عايزه. فانا بقول لك كريم العب باك شمال.
2: طيب لو اسالك بقى عن صفقات النادي الاهلي 8 صفقات, قول لي صفقه انت من وجهه نظرك ده يعني هينجح بنسبه كبيره جدا. طبعا كله في علم الجيب بس يعني انت متفائل بيه بشكل كبير جدا.
3: طب تعال نمسك
2: على نمسكهم واحده واحده.
3: تعال نمسك واحده.
2: محمد عبد الناصر, مقاولين, بنتكلم على اكرم توفيق, علي محمود, اقطاي عبد الله, محمود صلاح, توفيق محمد, وطبعا منصف بقرار, وسفيان بن مسيد.
3: بص انا متفائل جدا بالاثنين الاجانب او الاثنين الشمال الافريقيين اللعيبه اللي موجوده, علشان خاطر يعني ايه يعني الاهلي بقاله فتره يعني. هو بص هو علي معلول هو الوحيد اللي جه
2: وسام ابو علي طبعا.
3: وسام ابو علي, لكن انا بتكلم على
2: استمراريه.
3: فانا بص الضجه اللي معموله والبروباجندا للاثنين لعيبه سواء سفيان او سواء غيره, انا بقول ان الاثنين اللي موجودين في المكان ده انا متفائل بيهم جدا, عشان الاهلي يستاهل يكون عنده فروده على مستوى عالي, يقدروا ان هم في افريقيا يكونوا وحوش هدافين فايترز في الماتشات اللي بره ملعب النادي الاهلي. فالنادي الاهلي كان ما عندوش الحته دي مفتقدها
2: بتاعه المهاجم اللي بيكسر الدنيا.
3: انا اميل للمهاجم الافريقي. انا احب يبقى عندي فريقي مهاجم افريقي. اديني مهاجم افريقي محطه ارتاح, اقول انا كده مرتاح وزي الفل. لكن الاهلي برضو وسام ابو علي لعيب كويس, بس بحس ان افريقيا دي يعني هات لعيب النهارده اجمد لعيب في الدوري الانجليزي حطه في ماتشات افريقيا, حطه في درجه حراره 50, حطه في درجه رطوبه,
2: ما يعرفش يتعامل.
3: مش هيعرف يتعامل بالزبط. فالنهارده اجيب لعيب افريقي يعني مثلا السنغال, هتروح السنغال دي مش عارف تتنفس. فتجيب لعيب سنغالي راس حرب هيكون جامد جدا, ده ياكل المدافعين. هي لغه الكوره بنقولها كده. فانا اتمنى ان شاء الله اقطاي لعيب كويس. محمود صلاح بص برضو خلي بالك محمود صلاح بيتكلموا عليه كويس. اللعيب ممكن يكون جامد في الانديه بتاعته
2: صح,
3: ولكن مع الاهلي والزمالك الموضوع مختلف. الضغط اللي بنتكلم عليه. الجمهور خلي بالك الاهلي ما بيتعادل ماتش مش عارف ينزل الشارع.
2: أكيد.
3: لو نزل الشارع هيتخانقوا معاه وهيشدوا معاه وهيعملوا معاه كلام هو ما يحبش ان هو يشوفه. فخلي بالك اللعب في الاهلي ان انت موجود
2: بس انت
3: الأهلي.
2: توقعك وتفاؤلك بمين اكتر؟ بنتكلم على سفيان من جديده, مصطفى بقرار,
3: عشان خاطر
2: ممكن محمود صلاح
3: واقطاي. انا شايف اقطاي خلي بالك اقطاي صغير وعايز. فانا بحب اللعيب اللي عايز اللي هو
2: الجعان.
3: يعني عايز يموت نفسه. اللعيبه اللي باقيين كلهم لعيبه كويسه, بس انا شايف ان مش كلهم هيلعبوا. يعني انا
2: مين هيلعب اساسي؟
3: اتنين الاجانب،
2: سفيان بن شيطة ومنصف
3: انا ما اعرفش انت شايف ايه يعني، اكيد دول جايين عشان يلعبوا، الباقيين جايين عشان هيبقوا موجودين، بس ما اعتقدش ان هم
2: انا حاسس الاثنين الاقرب ان هم يلعبوا او ثلاثه الاقرب، انا بتكلم سفيان بن جديده، علي محمود عشان قصه كمان امام عاشور، وتوفيق محمد عشان
3: يعني سؤال بس يعني انت دلوقتي امام عاشور انه مش هيرجع مع النادي،
2: انا حاسس ان هو مش هيبتدي بدايه الموسم، هيقعد له شويه كده تاديبيا وفنيا، خلينا نتكلم فيها اللينك الجاي لسه انت بتقول كده. طيب يعني دي درهان بقى انا وعمر ربيع ياسين، هنشوف الايام الجايه وبدايه الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، هل امام عاشور هيشارك ولا مش هيشارك؟ لسه مكلمين معاكم 0155955006 هو رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا لنا كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لضيفنا العزيز عمر ربيع ياسين. لينك جاي اخر لينك هنتكلم فيه عن نادي الزمالك وشويه اسئله عن مسيره عمر ربيع ياسين، لسه مكلمين معاكم في الاستوديو.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nogumfm.
1: من تونس سمعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وجي الوقت اللي نتكلم فيه عن نادي الزمالك اللي فيه أحداث كتيرة جدا جدا بتحصل. فجرها الأستاذ ممدوح عباس بكلام عن الإدارة الرياضية السابقة في نادي الزمالك, وهنا يقصد بالتحديد جون أدوارد. إيه رأيك في الموضوع ده ورأيك في موقف إدارة نادي الزمالك, مجلس إدارة نادي الزمالك الموجود حاليا؟ إيه
3: موضوع جون أدوارد؟ بالنسبة لي يعني هي تجربة نجحت بالأرقام, نجحتش عشان خاطر عمر بيقول إن التجربة نجحت. الزمالك وصل نهائي افريقيا واخد بطوله الدوري فهو نجح, ولكن اللي حصل بعد كده هو ده اللي بالنسبه لي مش مفهوم.
2: دايما اخطاء مين يا عم؟
3: دايما كان في حلقه في النص كده مش باينه مين. الناس تقول لك طب هو عقد, طب هو فعلا واخدين, هل جون ادوارد بيشتغل مع العاصي؟ هل العاصي وجون ادوارد واخدين فريق كوره حق اندفاع ان هم اللي يتحكموا فيه بدون تدخل مجلس الاداره؟ ولكن اعتقد ان اللي حصل الضغط من الجمهور على مجلس الاداره في موضوع شركه الكوره هو اللي خلى الموضوع يخلص كده. ولكن عايز اقول لك على حاجه, مشكله نادي الزمالك دايما ان احنا بص يعني انا بقولك بكل صراحه وبكل امانه ان اعلاميا الاخبار كلها بره, مجلس الاداره في تسريبات كتيره قوي بتحصل احنا بنكون عارفينها, ولكن لما اتقفل على فريق كوره لمده سنه كان معلومات فريق كوره مش مجلس الاداره
2: بالزبط.
3: الدنيا كانت مستقره, كانت ستيبل, كانت كويسه, مش عارفين المستحقات, اخدوا مستحقات ولا ما اخدوش مستحقات, مش عارفين اللعيبه دي عندها ظروف ماديه, عليهم قصاد. احنا قبل كده كنا بنسمع اخبار كتيره جدا الزمالك
2: لعيبه كل حاجه بتتعرف تمام,
3: ولكن لما حصل جون قفل. جون شاطر على فكره وراجل ناجح جدا ودينا واخد بطوله الدوري, ولكن شركه الكوره اكيد طبعا اكيد نادي الزمالك ما ينفعش ان هو يدي النهارده اسهم شركه الكوره للمستثمرين يكون ليهم حق الاداره. دايما بتبقى 51-49 اي حته في العالم يعني من
2: الدوريات الاوروبيه الكبيره والانديه العالميه,
3: ولكن موضوع الاعلام في نادي الزمالك هو ده السبب في كل الازمات اللي الزمالك بيمر بيها. موضوع الاعلام, وبرضو خلي بالك انا بشوف وبتابع ان نادي الزمالك الفتره الاخيره في ان احنا كل حاجه بنحملها للمجالس اللي قبل كده, انا شايف ده مش صح. مع يعني انا وجهه نظري
2: معاك
3: يعني
2: خلاص بقى لحد امتى هتقعد تدفع الفاتوره؟
3: انا النهارده جيت مكانك النهارده مذيع وانت النهارده كنت عامل برنامج ناجح طيب لو كملت ونجحته يبقى انا بنيت على اللي انت بنيته. البرنامج ما كانش ناجح وانا نجحته عمر شاطر, لكن جيت فشلت بعديك انا المشكله برضو فيا. خلي بالك
2: معاك,
3: انا قبلت ان انا ابقى موجود مكانك
2: معاك,
3: وانا دايما مقتنع بكده. ليه؟ الناس اللي موجوده كلها رجال اعمال, ولكن رجال اعمال حاجه والنهارده تبقى تتكلم او تبقى موجود في اداره رياضيه ده حاجه تانية خالص
2: معاك.
3: يعني دايما ايه, جرب مثلا هل ممكن رئيس نادي ناجح يمسك رئيس شركه وينجحها صناعيا واداريا؟
2: لا طبعا
3: مش هيعرف. فعشان كده بقول لك ان النهارده الظروف اللي الزمالك موجود فيها دي محتاج تكاتف في المجلس الاداره اقوى من الاول يبقوا موجودين, وده الانتخابات قربت, هل هيبقوا موجودين ولا مش موجودين, هل هم هينجحوا ولا مش هينجحوا, كلام كتير جدا. هو بقى انا بالنسبه لي محتاج ان انا اعرف له اجوبه او اعرف له النهارده الاسئله دي هل هي هيكون لها اجابات ولا لا. اخر حاجه عايز اقول لك عليها, النهارده الاستاذ ممدوح عباس واحد من الناس المدعمه والمحبه لنادي الزمالك, ولكن النهارده انا شايف ان بدل ما الكلام ده يتكتب على منصات التواصل الاجتماعي ممكن يتقال في الغرف المغلقه,
2: عشان زي ما بيفيد الاستاذ ممدوح عباس نادي الزمالك ماليا وبيسنده ماليا ممكن يضره في ملفات تانية. سريعا جدا, انت رايك لو حسام الزناتي ممكن يكون بديلا لجون ادوارد؟ رايك
3: احنا السنه دي اللي هيجي هيبني للسنه اللي جايه, هيجي مش هيكون لاي صفه اي كان هو مين, مفيش تعاقدات مفيش حاجه. وجهه نظري اي كان اللي هيجي هيبقى موجود مدير رياضي هيبني للسنه اللي جايه, فانا بالنسبه لي بنسبه 50% مش هيبقى في مدير رياضي السنه, 50% في مدير رياضي. ليه؟ اللي هيجي هيعمل ايه؟ ممكن المجلس ده يحصل اي حاجه يقول لك لا نمشي, يعني فالدنيا مش ستيبل. فانا بقول لك 50-50, وما اعتقدش ان حسام ممكن يرجع برضو. خلي بالك ريسك, لو رجع شهرين ومشي يبقى لا طال ده ولا طال ده.
2: طيب لو اتكلمنا عن ملف بزيره وتعامل الزمالك مع ملف بزيره, هل شايف اداره الزمالك اتعاملت بالشكل الامثل في ملف بزيره, ولا شايف ان كان لازم بيعه بدل ما هو خلاص مش مرتاح ومش مبسوط في نادي الزمالك, خصوصا مع وعد سابق قبل كده باحتراف بزيره بعد نهايه الموسم؟
3: طيب هو اول حاجه هو لعيب محترف, هو مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته,
2: مليون في المية.
3: اي حاجه الزمالك اتعامل مع عبد الله السعيد 10 على 10
2: هنتكلم على عبد الله
3: تمام عشان انا بقول لك مين ليهم علاقه ببعض. طيب بزيرا انا شايف لو في 6 مليون دولار يتباع لو في 6 مليون دولار ليه؟ انا النهارده مش عايز ابقى مديون، مش عايز افضل اخد فلوس من الناس الرجال الاعمال اللي موجوده. يعني النهارده فلوس حسام عبد المجيد جت
2: دخلت خرجت
3: بالظبط كده حلو خرجت عشان كنت مستلف فلوس من حد يدفع لي للرخصه الافريقيه، ولما الفلوس جت خرجت على طول
2: من رجل الاعمال محمود الجمال
3: بنسبه 70% هيجي الاهلي في القريب العاجل عشان خاطر
2: فعلا
3: ما هو هيعمل النهارده اللعيب ده باع بمليون ونص يورو رقم ضعيف جدا وهزيل جدا ما ينفعش. ده امام عاشور من 3 سنين باع ب 3 مليون دولار يا اما كان الدولار مش عارف حاجه و20 ولا مش عارف ب 30 حاجه زي كده. فلعيب باع بمليون ونص دولار لاعب اساسي ولاعب منتخب
2: انت شايف حسام عبد المجيد هيروح
3: الاهلي؟ ايه ايه الاوبشن اللي هيبقى قدامه لما يروح دوري بلغاري؟ دوري معلش ما اعرفش بيتذاع على قناه ايه، يعني بيتذاع على قناه احنا مش هنشوفه اصلا
2: مش عارفين.
3: يعني هنشوفه ممكن ملخصات في احدى القنوات الخليجيه على نشره اخبار لكن ماتشات مش هنتابع. احنا يعني احنا بنتابع محمد صلاح، عمر مرموش، تابعت مصطفى محمد، شفت اي ماتش لمصطفى محمد او اي حاجه، شفت اي حد محترف مصري ماتشات من الدوريات اللي هي
2: والدوري الفرنسي بيتذاع يعني بس يعني
3: فهنتابع الدوري البلغاري. فحسام انا اعتقد ان هو في استفاده ماديه ليه عشان يضمن على الاقل انه ياخد فلوس منتظم، وان هو لما يزهق ومش عارف يتأقلم في بلغاريا وجهة نظري هيبقى دور على عروض. الوحيد اللي هيكون في مصر معاه الاثنين بيراميدز والاهلي، ولكن انا بقول لك ان هو هيرجع على النادي الاهلي، ما اعتقدش انه هيرجع على بيراميدز وجهة نظري وكل حاجه
2: ده على يعني مسؤوليه وعهد.
3: انا بقول لك انا مش مغسل ضمن جنة بس انا بقول لك المنطق دلوقتي كدا. مش المنطق اللي دلوقتي الاحداث بتقول كده تمام. انا مش بستنتج ولكن بقول لك اهو بناء على المعطيات اللي حصلت قبل كده كمان. خلي بالك بنتكلم كمان على ان بيزيرا جاله 6 مليون دولار ما يمشي، والنهارده احاول واظبط وادعم واعمل بيزيرا لو قعد غصب عنه مش هيديني حاجه. خلينا نتفق انا وانت وهيزهقك لحد ما يتباع في يناير، ولو ما باعش دلوقتي هيجي النهارده ايه يلف حوالين
2: الملعب. هل الزمالك فنيا مع المشاركه في دوري ابطال افريقيا يستحمل عدم وجود بيزيرا؟
3: الزمالك في افريقيا دوري ابطال افريقيا يعني هيبقى صعب جدا ان هو يكمل.
2: طب صعب. انت لو صعب. من اداره نادي الزمالك تفكر في ترضيه على الاقل الموسم ده لحد فتح القيد
3: لبيزيرا؟
2: اه
3: عشان اراضيه عشان خاطر يعمل عشان خاطر انا معايا عنده
2: عشان في عقد يكمل عقده معايا.
3: لا طبعا انا عندي عقد معاه هو ده اللي موجود. وانت عايز تمشي انا عايز فيك 10 مليون دولار في عايز فيك 8 عايز تكمل كمل، مش عايز تكمل يا باشا هيطبق عليك عقوبات وهيطبق عليك خصومات وانت اللي خسران. انا لو خسران دلوقتي انت خسران 24 قراط. يعني الموضوع يا جماعه لعيب الكوره عنده عقد، يعني ايه لعيب كوره يلوي دراعنا دي يقول له مش هلعب ومش هتمرن وهتاخر؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ممكن اسالك سؤال؟ هو رونالدو امبابي ده لما بلاش امبابي كريم بنزيما مع منتخب فرنسا المدرب قال له مش عايزك، ديشامب قال له مش عايزك يبقى موجود، عمل ايه يعني؟ خلاص مش خلاص هيعمل ايه يعني؟ هيكلم بس صحفيين ويكلم اللجان
2: ولا هينزل ستوري ولا
3: لعيب انا عندي عقد معاك انت بتاخد النهارده في المحطه دي 10 قروش، طلعت مره 10 20 30 تطلع على حسب العقد، لكن النهارده لعيب يا
2: طيب لو اتكلمنا بقى على عبد الله السعيد، حق جمهور الزمالك يزعل من عبد الله السعيد ولا عبد الله السعيد كان ليه مستحقات ومستحقات متاخره وحقه يعمل اللي هو عمله؟
3: سوء فهم عبد الله السعيد من الناس المحترمه، الناس اللي عندها عقليه كويسه يعني. وبص هو حقه انه يطلب فلوس
2: طبعا،
3: لكن برضو اللي بيخرج للاعلام واللي خرج للاعلام ما بيخرجش بالشكل الصحيح. خلي بالك بيتعمل عليك لجان وبيضغط عليك عشان خاطر تطلع ان انت قدام الجمهور وحش. فخلي بالك احنا مش عايزين نحكم من وجهه نظرنا احنا عشان في كواليس محدش يعرفها، ما تعرفش مين الجاني ومين المجني عليه، ولكن في الاخر الموضوع اتلم. ده الاهم، ده الصوره المضيئه اللي في الاخر ان
2: مين اللي ساعد الموضوع يتلم؟
3: المقربين من مجلس الاداره والمقربين من عبد الله ان هم يقربوا وجهه النظر مع بعض، خصوصا عبد الله مش عايز يعتزل، عبد الله عايز يكمل. فالنهارده لما لقى الزمالك باقي على موقفه ان هو مش فارق معاه فاتكلموا معاه، وبعدين مش عيب اللعيب يغلط ويقول انا اسف، مش عيب يعني للاسف ده يا جماعه ده لغه العظماء، وتبقى راجل محترم كبير تقول انا اسف، ايه المشكله؟ وفي الاخر هم كسبانين. عبد الله لو بنص رجل احسن من لعيبه نص لعيبه الدوري المصري.
2: معاك مليون في المية.
3: يعني لو بنص رجل هو بتحركاته بفاولاته 10 على 10، والزمالك النهارده في وقت عبد الله بطل هيجيب مين مكانه مش هيعرف قيد موقوف. طيب بيزيرا كمان لو مشي تخيل بيزيرا عبد الله الموضوع يبقى صعب جدا.
2: طيب سؤالين سرعه جدا، حمزه عبد الكريم ومحمد صلاح، هل شايف حمزه ممكن يعمل المفاجاه ويكون موجود في الفريق الاول لبرشلونه ويعمل اداء كبير الموسم ده ولا لسه بدري شويه؟
3: ولو مش موجود اتمنى ان المستوى اللي بيقدمه يخليه يروح اعاره لاحد فرق الدوريات الممتازه، عشان معظم اللي بيجي لحمزه من اوفرز من الدرجات الثانيه في الانديه. فلحد دلوقتي احنا بنتكلم بلان ايه لو مش موجود مع فريق برشلونه، وان شاء الله يبقى موجود
2: ان شاء الله،
3: هيبقى موجود ان شاء الله، ان شاء الله اتمنى يبقى موجود، اعرف فرقه من فرق الدوري الممتاز في اسبانيا او غير اسبانيا. عشان بس سريعا وما اطولش عليك، هيبان كمان ده في الايام اللي جايه ان شاء الله.
2: طيب محمد صلاح غلط لما راح
3: غلط 100%. بص فنربخت شغالة تصاري أهلي وزمالك. ممكن بيراميدز الإعلامي يتكلم عليه شوية لما يجيب صفقة جامدة جدا، ولكن مش هتكلم على حد طول الموسم إلا فنربخت وجالة تصاري. محمد صلاح أنا شايف كان يروح بالنسبة لي بشكتاش ولا ترابزون بشكتاش، وكان هيدمه كابتن أحمد حسن، وكان هيتعمل له احتفال بقى في البوسفور وبمركبة، وكان هيعمل له حاجات جامدة جدا جدا، ولكن اختار إن هو موجود في ترابزون. ممكن يكون حاجات مالية، حاجات علاقة
2: بالصراحة مستوى ترابزون يعني شفت أول مباراة قدام قاسم باشا حاجة صعبة جدا، ربنا يستر يعني إن شاء الله.
3: قالوا لك هيكمل سنتين؟
2: نعم
3: هيكمل سنتين محمد صلاح.
2: ما أظنش. انت تتوقع ايه؟
3: اتوقع زيك.
2: ماشي، طب هسألك بقى سريعا جدا عن بقى مسيرتك.
3: يلا بينا.
2: وانت مشيت من الاهلي ليه؟ هل حسيت انت اتظلمت عشان كان في لعيبة موجودة في المركز بتاعك، وكانت ايه الظروف ساعتها؟
3: احترفت بره، انا جالي مرتين عرض في ريال مدريد وانا عندي 16 سنة. عندي
2: لا من صدقك والله بس يعني.
3: وحتى لما رحت بالدعوة للكابتن خطيب، الدعوة جت لي عشان كنت بلعب تحت السن، فمن حقي ان انا اطلع. انا كنت بلعب تقريبا 18 سنة او 16 سنة، ما كانش عندي تعاقد، فمن حقي ان انا امشي وامضي من غير ما ارجع للنادي الاهلي عشان مش
2: بقى. ده 2005 2006 في الوقت ده
3: اعتقد. 2006. عارف كانوا جايبين مين؟ كانوا جايبين مارسيلو.
2: كان لسه مارسيلو رايح بالظبط، كان وقت كابيلو.
3: كنت انا ترايل في سي في ريال مدريد سي، عشان الناس تقول ريال مدريد فريق او لا، ريال مدريد اللي هو فريق الناشئين. واللي كان جايب لي الموضوع ده كان وكيل اسمه كان هو يوناني مش معروف، عشان بس هقول لك اسمه ايه. كان بيتواصل مع بريدراج مياتوفيتش، كان هو السبورت دايركتور لنادي ريال مدريد. انا فاكر هو اللي ماضي لي على الفاكس بريدراج مياتوفيتش، اللعيب اليوغوسلافي الجامد جدا اللي كان بيلعب في ريال مدريد
2: طبعا.
3: فهو اللي كان
2: ده اللي احرز هدف فوز ريال مدريد بالتشامبيونز ليج 98
3: بالظبط كده. فاحنا بنتكلم، انا فاكر
2: عشان انا بشجع اليوفي، فهو جابه في اليوفي.
3: وقت رحت للكابتن خطيب انا وبابا، ولكن هو كابتن خطيب رفض، قال ان لازم الدعوه تيجي موجهه للنادي الاهلي.
2: تمام.
3: والموضوع راح عليا، اخذت الفيزا ورحت السفاره، عملت كل حاجه، في الاخر الموضوع باظ من عليا.
2: رحيلك عن النادي الاهلي؟
3: رحت قعدت سنه فريق اول، وبعد كده رجعت النادي الاهلي، ما مضاش معايا تعاقد. جالي ليرس البلجيكي، سافرت ليرس البلجيكي، استمريت فيه. بعد كده رجعت لمصر، رحت الزمالك 6 شهور، بعد كده رحت نادي
2: الزمالك. ما كملتش ليه في الزمالك؟
3: علشان خاطر يعني الدنيا
2: ربيع ياسين،
3: لا ما كانش عندي فرصه ان انا العب، وانا مش جاي اهزر، او مش جاي النهارده ان انا ابقى موظف، او مش جاي اقضي واجب. في اي مكان ببقى موجود فيه بحب ان انا اشارك ويكون ليا صفه.
2: والظروف ساعتها ما كانتش
3: مستقرة. وبعديها احترفت في فنلندا، وبعديها للاسف حصلت بقى الثورات اللي كانت موجوده، فالدنيا تعطلت، فبطلت كوره بسبب موضوع الثورات، واشتغلت بقى في الاعلام، واشتغلت في احدى شركات.
2: هو الاعلام كسبك يا عمر، واحنا والكوره خسرتك. بجد يا عمر انا بشكرك جدا، أنا استمتعت جدا جدا بوجودك معانا النهاردة وبالكلام معاك، ويعني برا الهوى وجوا الهوى يعني الوقت عدى بسرعة جدا معاك. بشكرك جدا حبيب. جدا يا عمر على تلبيتك الدعوة بتاعتنا، وبإذن الله ما تكونش الحلقة الأخيرة بإذن الله، يكون لينا لقاءات جاية كتير بإذن الله.
3: بشكرك يا حبيبي في أي وقت، شرف لي أبقى موجود معاك وموجود مع أسرة نجوم اف ام، واتمنى لك التوفيق يا رب والنجاح، وتكسر الدنيا زي ما انت مكسر الدنيا.
2: بشكرك يا عمر، شكرا جزيلا. ده لقائنا مع عمر ربيع ياسين، ودي نهايه حلقتنا في الاستاد. نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. سلام.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في
1: يا حبيبتي ذكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ناسي كل حاجة بس فاكرك ما روح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخفت كوري من خيالي مش قادر أرجع تاري لحياتي قبل ناسي كل حاجة بس فاكرك ما روح نفس الأماكن.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زي

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: جدي، نجومة أم، مصطفى حجاج قاعد على نار. أغنية جديدة على نجومة أم.
1: هي فين؟
2: في البحر الحزين.
3: وما لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
4: نجومة أم
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما لمسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضه شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهرباء وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هايفة.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيد.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيف.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
4: محطه اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.